0: خو اگر یچیک یا هندگ لهاو سرانتان گران و بوناو کافران لو دوا جنگ لنیوان ای وو کافران دا برپابو سرکوتن بسریان دا ای ولد اسکوتی او جنگا زرری او ایمان داران ببجیرن که خیزان کانیان رویشتون لو خدای بترسن که ای وهمی شب روادارن پی
1: اللهم انا ندعوك يا رب العالمين ويا اكرم الاكرمين نسألك بكل كتاب وبكل آية اللهم إنا ندعوك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك ندعوك يا مجيب السائلين ندعوك يا أرحم الراحمين ندعوك أن تطهر

وأن تحفظنا بحفظك للقرآن وأن تمدنا بقوة

بتلاوة القرآن وأدخلنا الجنة بتلاوة القرآن وأرنا صحبة الحبيب محمد بتلاوة القرآن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

تنها خوايكي زوي و آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

Amen.

Hmm.

وهو الله.

Huh.

0: حضرة النبي.
1: Mm-hmm.

Mm-hmm.

Mm-hmm.

0: يقذف.
1: يقول سيدي الشيخ

يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أغثني بغوثك واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين، بقوتك وعزتك، أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان، يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم،
يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي، أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان، فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك، فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي. يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي. إلهي، كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك. إلهي، سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض، نورني بنورك وأدخلني في حفظك. يا مانع امنع عني ظلم الأكدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار، بك استجرت وعليك توكلت، وإليك أنبت ورجعت، وفررت من ذنوبي وأهوائي فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار أمنك، فآمن خوفي ولا تخيب رجائي، إليك فزعي والتجائي.
يا عظيم، قد أذهلت العقول عظمته، فهي في حيرة من عظمته. ويا حكيم، قد هدى القلوب بقوله، فهي في هداية من حكمته. يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته، ولا يهمل داعيا يدعوه. إن حركة لساني بدعائك أفرحتني، وأعطار روائح ألطافك روحتني.

أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم.

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف.

العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة.

رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيارد ليدكن آيا من دورم ليانا وياخد نزيك دبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهاناو پارانا ويدعا قويانا وديمو والاميان ددموا هركات ليان بپارينا و دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من والام بدنو فرمانا كانم پرشتگوية نخن وباوري تواوب تويان بمنهبه بالكوري راس بوخو بديبكن

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل،

يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا

هذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى

أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.

إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقاً

الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً.

إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً.

هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من

تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق

زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا.

قلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحداً.

وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا

هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا

الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب.

كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا

مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلاً.

حظوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قد

آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا

نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا.

علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.

فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا

وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحاً

من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

فعلا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

صلوات بشائر الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اللهم صل وسلم على

عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. اللهم

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كس يقل الرج يقدا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بود نوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكره إلا كسيك زياتر لو أو ذكره كردبيت.

نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سباس استايشي بيبايان بخواي قورا، درود الصلاة والرحمة وبركات لسرجان الروحي في غمري خوا ويارو شوين كوتواني أهل إيمان تاروجي قيام المسلماني خوا شويست براو خشكاني بريز جو بستاني الرادوي محراب لهر شوين يكن لهر جي يكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لخزمتانا دينا وزنجي لبابتو وانكاني بريسكي برشنجي تاباني آياتكاني قرآن فرمودكاني بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم كزنجي لبابتو وانيكي إيماني وبروردهو راهنان كردنا لسر جيان لقال برشنجكاني إيمانو خواناسي ودنداري دا خوشا ويستانو برغيزان لمبشو وانو القيادة اچين خزمات چيجور گرتن لياد کردني خواي پروردگار لا درياجاي كاتكانا كچه آسوديك ادا بدل وچه خوشيك ادا بجياني انسان براو خوشكاني برغيزم لاي همو من رونا كا اواني ذكري خوا اکان حسب لشسوكيو دل آرامي اکان جياني انسان بس اوانيه كدليل يبدا يا عندها مكاني جستي بجوليت يا وكوبيتو بچيتو بلين امكسا اجي جياني راستقينة او هناسانن كالناو ايمان او هالاقلين و او نوريا كالدل و پرشن اداتو جياني كسكا روناك اكاتوا و او تيشو وزوهيزيكا ريگي بختوا

ذكر الله تطمئن القلوب اوانيك اهل ايمان براستي خوي خويا الناسي و لقل خوا دا اجين واتا ازانن كخوا اغايتي ويان خو اگر يم اخوانا بينين خوا امان بيني اوي او هستي بو دروز بو او دلي هو غري يادي خوا ابي وخاون او دل دايم لاسوديا اجي بويا ايت كان القران اگر بيايا نا گشت يك بكي قلستان يك لباسو خواسي ذكر يادي خواي پروردگار جمع اكريو كو اكريتوا يك يك لكار غوركاني انسان مسلمان لجياني دا اوتان يك بشي ناووي اودان كا باشترين شتيكش اوي كزور بي كاد انسان خواي لياد بي تا مالي دلي اودان بي كجوان ترين شتيكش كا انسان كمروف كبشريت كهاولاتي مسلمان هاوريتي اكا لكا تتنها يكانيا او يكا خريكي يادي خواي پروردگار بي تاوكو چيج لنزيكي لخوا ببيني و چيج ببيني لو نازو نعمتا روحيي كالت ذكري خواه دس اكوه كبهشتك براورد ناكري خوش وستانو برغزان ذكري خواي پروردگار هستو شعورو خلاتيكا كخواي پروردگار ايدا بخاوانكي كچيجي لي ابيني ذكري خواي پروردگار هر اوانيا چنوشيك بدلي منو تودا يا بدمي منو تودا بي يا چنجوليكا بپنجکاني دسمان يا بتسبيح كمان بيكين نا اما بشي روكشي ذكرا جياني ذكر كردن اوتاني كتول لأشكراو لپنهانا خواد لياد بي ولا خوشي و ناخوشي خواد لياد بي ولا تاريكي و روناكي خواد لياد بي يعني ذكري خوابكي بلي استغفر الله لا اله الا الله سبحان الله لقال امانه دا هستو سوزي ايمانيد بجولي بو دورو برد بو خلقت بزيد بخلقه بيته ودلت بو خلق اللي يبدا خلقت خوش بويت ريزي خلق بقري هسكي كذكري خوا بروبومي هيا وچيج لو بروبومش ببيني لهل سوكوتد لقال دورو بركتا كدعاي خير يان بوبكي بزيد بيانا بيته هاو خميان بي هاو خوشي دورو بركت بي خلقت لياد بيت وريزي خلق بقري وبزيد بخلق أبيت توا هروكو بيغمر جان أفرمي صلى الله عليه وسلم يا داوراني خوا أواني خوايا لبير جاوازا لخلقانك كالناو جيهاني بآقايدا أو تا أفرمي مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت نموني أوكسي كخواي لبير ويادي خوا أكاتو خريكي ذكر دعاء بارانويا لقل او كسي كنايكاتو ليدورا وكو كسي كي زندو كسي كي مردو او اند جياوازيانيا كسي مردو لقل زندو اتشن جياوازي هيا اوي خواي لبيرو اوي لخوابي اغايا او اند فرقيان هيا گرنگي ذكري خواي پروردگار لجياني ايمدا اگر ايما ذكري خواب كين چي من دس اكوية خالي يكم نزيك بونا والاخوا چونك اواني خوايان لبيرا لخواه نزیکن با اندازه زور خواه لبیر بونو زور یادی خواه کردن نزیک تر ابی توا لذاتی الله جل جلالهو دو همین یان آرامشی دلو آسودهی درون او کسد دلی آرام ابی و درونی آسوده ابی و حزب شادی اکا سی همین یان پاک بونوی دلو جیانی او کسد لدو پتال یکم گناه دو هم بی آگایی هم گناه هل اوریانه و انسان پاگ ابیتا و هم لناو جیهانی بی آگایی رزگاری ابیتو کسی که هوشیار و خاون هوش و زرنگ در اچه خالی چوارمینیان راکشر و مسوگر کاری برکتا چاکیا لکاتکان و لکارکان او کسانی که زوری ذکری خواه اکن برکت اکویتا هم کاتیشیان هم کاریشیان خالی پین جمینیان ذكري خواي پروردگار قلايك درعيك ياوكو بلين پاريزريك سپريك راگريك كإنسان لشيطان لوسوسي شيطان اپاريزيتو او كاتا كسيكي هوشمندا كسيكي وريايا كسيكي برچاو رونا چون كشيطان ملعون دائما لفرتو فيلايا لنخش سازي دايا لخبيلان جيري دايا بو لخشت بردني إنسان بأنواع الشيوة هر وكو پیغمبر جان فرمي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا ذكر الله خنس وإذا غفل وسوس.

0: برنامه دروشان دروشان در فتیکا بو دروشانوی درون به انوار قرآن برنامه دروشان لعماده و پیشکش کردنی دکتر عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا ووفق هؤلاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا
3: أزان خوشبستان لهر كيو بناشتي فرورتغارتان ليبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش حالين جارك دي قجب قرينا وخزمتي سورة مباركي الشعراء لألقي هجدي من دابوين دوها داستاني أم سورة بيروزة كداستاني حوتا

پیغمبرانی پیشوش همان فرمایشتیان فرموه باسی تایبت مندیکانی او گلناکین یسا باسی او اکین که ام خالانک خویند مانوا خالی ها وجو لنوان پیغمبران و گلکانی پیشینا از دکانم که بینین سری قرآن که نبینین ناوی شعیب پیغمبر علیه الصلاة والسلام لچوار سورتا یانزه جرهاتو بلام مدین نو جرهاتو اینجا ایکا یا خلیکا اویش چوار جرهاتو هم دیزانا فرمون اصحاب لیکا طبعا الایکا یعنی چی؟ یعنی دارستانی چروپر دارستانی چروپر یعنی اصحاب الغيظة المكتظة يعني درخته كان درختك يتيع دار السانك شروبر قلا كان شروبرن دار درخته كان شروبرن هند زنا فرمون أمانة هر خلق مدين جارك بناي أصحابي مدين هاتون جاري كان بناوي أصحابي أيك هاتون هند زنا يدي كفرمون نانا بيغمر شعيب عليه الصلاة والسلام بو دوغل نيراون هر دوغلك دابون ريتيان وكو يقوابون زيك يكجبون ايشان اواني كلمه ديانا جياون او ديكش كخاوني دارستانا كان او قالي دارستاني شروب ريان هو اصحاب ليك بلام هر دوكيان همان دابو نريتو كاري خراب وكزونيان هو بو يام بيغمر عليه الصلاه والسلام نيراوا بولاي هر دوكيان بو يا هندي بلقان ايش لو بلقانا أفرمون لسورة الشعراء هميشة كاتب باسي بيغمركانك باسي أخك إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم هود صالح لوط أما أنا بيشترهاتون أفرمي أخوهم كتشيل راو شيء أخي لابردو أفرمي كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب بس أخي تداني بلان بو مدين أفرمي شي وإلى مدين أخاهم شعيب بو مدين أخ بكارينه كشعيب براي مدين بو بلان لنا نافرمي براي أصحاب الأيكة لذا نافرمي أما أكو بلقيك إنجا سزاكيش بو سزاي أما نافرمي شي عذاب يوم الظل سزاي روجي هوريكي قرم بايشي قري هبوا جهراوي هوريكي شاتو السيبريكي دروس كردو بلام تسيبري زوزور قرم اولي را باسي شيكا باسي اوجور هوريكا كسيبري دروس كردو قرمايكي زور كخنكاو نيتر هناسيان بو ندراو بلام بو اواني ديكا باسي رجفو صيحمان بوكا رتشبو من الزية صيحش نعرتيه وكوه ورترشقة بل أن دافع من عذاب يوم الظل على كل لقرآن سير كين أواني أو بيغمراني كعربون كزانان فرمون هود بيغمر صالح بيغمر شعيب بيغمر إسماعيل بيغمر لقال خاتم النبيين والمرسلين بيغمري آزز من عليهم الصلاة والسلام قوم شعيب لقل أصحاب ليكا يكسر دواي قوم لوطاتو هم شوين ينزيك بيكوا هم زمن ينزيك بويا فرمي وما قوم لوط منكم ببعيد شعيب يغمر فرمي عليه الصلاة والسلام بقومك وانا ديكش أفرمي قالي لوط ليتانا ودورني ليتانا ودورني لزمان يكسر دواي لوط بيغمر شعيب بيغمر هاتو دواي قوم لوط قوم شعيب هاتو لغل أصحاب ليكا إنجا شو نقشان نزيك شو نقشان زوزور نزيك يقنعو شيء يقنعو شيء أبينين أم قوما چنها كاري خرابيان أنجامهو أم بيغمر نازدارش هاتو چن صفتي تايبت مدي خوي هبو أم بيغمر نازار عليه الصلاة والسلام يكميان رسولا أم بيغمر نرابي الله دوميان أمين هم آرامي بلاوكاتوا هم دسباكيش

0: چاوەڕی پادەشیان لێ ناکە. چاوەڕی پادەشیان لێ ناکە. دوای ئەوە هەموو ئیشەکەی جەخت کردووت لە کارێکە. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت من تنهاب إصلاح تشاكسازي هاتو بو إصلاح تشاكسازي هاتو بلامكات سري أصول دعوة كيكين بنماي سريكي بانشي شعي بيغمان عليه الصلاة والسلام بو قومكي بريتيل همانا يكن يعني التوحيد تنها الله ببرستي تنها الله ببرسي دو باورد بآخرت هبه ورجو اليوم الآخر بيانا فرمو إن جا دوا يوا داوي تقوى عليك داوي طاعتي خوش عليك جرائل يو بيغمر من داوي بارستي مافو سروتو سامانو نافو ناموسو شرفي خلق عليك كاتباسي ترازو بازيك خوتان دور بقرن لترازو بازي اینجا بوها تو فساد نیالی بوها تو که فساد نیالی وکو لچند جه گادا هاتو جختی لسر او کردو که فساد نیالی ولا تکونو من المخسرین وزنو بالقسطاس المستقیم ولا تبخس الناس اشیاهم ولا تعثو في الارض مفسدین ولا تعثو في الارض مفسدین النهی عن الصد عن سبيل الله ريقري خلق مكن لبروي بينا سر ريقاي حق اوان نانيش خلق مسلمان بي بيان بستا خلق خريك بيت بروادار باور بشعي بيغمركا چون ريان ليه قرد ريان ليه قرد دو اي اوان النهي عن ابتغاء سبيل الله عوجا سبحان الله اما يتعدى اليبو يسدى وصيبه اوانی کنیاری دینن دور رگا اگر نبر رگا چن نالن خلق رولب دی دبکا دومیشان آینه کنا شینه کن الان کا قیچکا اسلام هی اسلام جوان آینه کی پیروزه بلان پیوندی خو تو خود عدن تبغونها عوجا بلاریه تانی او آینه تان نابه که الله ناریو تخواروکو خوی وكو خوي دسكاريه كان بلا ريدا لا يبن ان جالن بانشي بقول ام دينا زور زور باشا ام دينا زور باشا ام جور دينا اوان بدل يانا بيوان دينيه ببعضها روا بيوان دينيه باقتصاد روا بيوان دينيه باجتماع روا بيوان دينيه بياسا روا بيوان دينيه بخيزان روا بيوان دينيه بازادي خلق روا بهي شوازي بويل دوائي دائنا سري روى كان شعيب يغمر قالين آمن يجكت وآمن ليكا إما واز لدين دابو نريتي باوكو با بيران بينين ياخو آزادي من اللي زوتكا چون تصرفات معاملة بكين لغسر ودو سامان مانا أو ديني النابي وتبغونها أي وجه إن جاء ما أصول دعوة كيبو أي أسلوب شوازي دعوة كي أم بيغمر عليه الصلاة والسلام يكمن يعني الاعتماد على الدليل والبرهان قسيب بلغناك قسيقناك دجي عقلي قسيقناك دجي بلغبي هم شخص كان ببلغيه بويا فرمي قد جاءتكم بينة من ربكم بلغي هنا يتر او بلغا بلغي علمي ومنطقي ياخو معجزي هدو كان قريتوا دنيا الدعوة بلين ورفق بانشب وحق همشة بنرمون يعني ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه نرمون يعني لهرشتي بيت جوان يكا لهرشتي كيب سنة وناشرين يكا آمشقاري هربي بنرمون يعني بي بطوربون خلق يبون آقري بزماني زبر خلق دورة كويتوا ابي هميشه بنرمونياني بانيان بكي بويه ابي جوازيب كين لنيوان جنگ كبزماني زبره انجا چكج بكاريني كشتنو بريني تدابي اما عنفي تدابي بلان دعوه هميشه بنرمونيانيه اها بيغمرين ازار من عليه الصلاه والسلام نام انيري بولاي سرکرده زله زکان جهان لقال اوانيشا كچن مشرك وكافر درندن كچي او نرمون يعني خوي لدس نادا علي من محمد رسول الله الى كسرى عظيم فارس الى قيصر عظيم الروم بوشوازا على قوري رومكا جنيمي نادا سكايتي بيناكا چوكا يمين الزيكي بكات ولا الله نزيك بونا مش بامشقاريه بامشقاريشا مش بيتشي بيت بنرمون يعني بيه بويه امشى فرمي يا قوم يا قوم لقل قوم مدينة همشى بيا قوم بو شواز نرمون يعني يسا شاعتا كان بخير رو لقل اصحابو لي كشا همان شواز بس نرمون يعني دربري هرچان ايشان ترسيني كخواي قولي ليان تو ربي سزاندا او ترساندنا شرب نرمون يعني او اسلوبي دوم يعني سيميان نعمتكان اخوان بدخاتوا التذكير بنعم الله واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم بير بكانوا كمبو جمارة كمبو سروة سامان كمبو باغو باغات كمبو مرو مالات كمبو هز كمبو هزي بوزور كردن بهزي كردن جماري بوزور كردن باغو باغات سروة ساماني بوزور كردن دبير لو هم نعمة بكانوا التذكير بمصير المفسدين بيريان أخاته وكتشون قلاني بيشوتر چنز الهيزبون خواهي قورا سيري كردون كستميان كردون لناي بردون لناي بردون خواهي واش لون بيسترنين بويا فرميشي واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين لا الله خوتان مباريزن او الله اي ويدرس كردوا قلاني بيشيني شي درس كردوا اين سر جيب الله يعني تي مش دب بخشينو بأميدنا كردن يعني هميشه اميد يعني بيبخشن نك بلي والله قناه ما زور كردوا يتر خواه قوري لما نخوش نابي بيه فرميشي واستغفروا ربكم ثم توبوا إلي إن ربي رحيم ودود بپارنوا داویل بردن کن لپروردگار من بگرنا ولای الله ولای پروردگار بدال نیاو پروردگاری من رحیم زور مهربان ودود بیک با کردی نیه او پری خوش ویستیه ود او پری خوش ویستیه این الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا او ودا چه کس لیت نگه او پری خوشویسته بلان چیه اما ناتوانی وینای کی سرکا اینی اراکب بخیر هندی صفاتی باشانه بیلی انا خاتو که هندی صفاتی باشانه اول خیر و ناز و نعمتان و اینی خاف علیکم عذاب یوم محیط ترک التنازع والخصام بوها تدوبرکی نیالی لقال وشا قومك قسان بيوتوا هرشان لي كردوا بزباني زبر بجني ودان كميك لا خلقي او ناوشا باوريان با شعيب بيغمر هناو عليه الصلاة والسلام تكيشو دوباركي زور بوا هرشان لي كان كشي او حزي لو كيشو قرفتانانيا افرميشي وان كان طائفة منكم امنوا بالذي ارسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين اگر كومالك ليو برواي بو بياما كالرقي منو هاتو بلايه وهي ناوا كومالك باورين هي ناوا دبنا مكان شرمان ناوا عجومان ناوا آرام بن خطان راقرن تا الله حكمك لنيوان مانا كواتا اسلوبي عقلي اسلوبي عاطفو جوش دادانيا اسلوبی دینی، اسلوبی دنیوی خالکی زور زور گرنگ لأسلوبی ام پیغمبر نازداره علیه صلی اللہ علیه وسلم کما خالکی زور زور گرنگ عدم شخصنة القضیه یعنی قضیه که بابته که تایبت من مکباب نوا بلی ولی لبروی عثمان او قصیه که منی جرقم لعثمان اکواده شوی ناکو حق بسرق سقیم نو نبی رق الامنا قینا بلان ورا بزانا بيامك حق يا النا بيا فرميشي لا يجرمنكم شقاق كشتان لقلب منا هي أما بالتان بي وأنني كدور بكون للرجاء حق شو كأما بيامي كتابت ومن نية إيشي من نية أما بيامي الله هي من نية أقاتن ليبي لبر خاطري ويا رختان اللي منا كشتان لقلب منا هي أو رقو كيلو كشنا بترجع لوي شواني حق بكون أبينين قومكش أم أخلاقنا شرينانا هبوا يكمن الإعراض عن الله بشتان لالله كردوا عبادتيان بو شنها بتكردوا عبادة الأوسان بو إلا شنها جي قايدي كافر ميشي اعبدوا الله ما لكم من إله سيدك هيج الله يكتانيه بغير الله نبي هيج خواه يكتانيه غيري الله نبي برسلاوك ديكتانيه كواتا أوان روان كردوتا غيري الله بتبرسيان كردوان جامعوا إنجا قندلي اقتصادي إنجا بكم زانيني برهمي خلق إنجا الإفساد العام تنها فساديان لترازو بازي قندلي كيشانو كيوانا نبوا قندلي كي هملانان هبوا بوية فرمي ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح آياتك ديكا إن جاء فرمي ولا تقعدوا بكل صراط توعدون رجعان لخلق قرت رجعان لقرتن هرششان ليكردن أجر أوشتانا بإيمان فروشن واتان ليكي نتان كجين نار جارك ديكا بيان بمناوا بازدان يمكن دبي فروشن بيما كاتي بيشان فروشن فيليان ليكردن بنرخيكي كم ليانا كرين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون إن جاء وتصدون عن سبيل الله رجريانا كله رجاي حق وتبغونها عوجا أو إشكارك ديكا تكذيب الأنبياء والرسل باورا بكش بيغمران هيتش النبوة تومد باركدني بيغمرا شعيب عليه الصلاة والسلام بشيتي بدروزني بجادو ليكراوي إن جاء باورا بروجي آخرة نبوة بيم نتيج داوان كردوا كبروردگار باس زانك لاسمان وببني ريت خورهم لنا وبري اگر جنابي شعيب راسك بوشي وازن ان جاكاتي اين سرعه اذا كان افرميتي اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين كاتي بيوانا بجوانترين شيواز بتواوترين بيوانا شتي خلقي ببيوان ولا تكونوا من المخسرين مبنى اواني كزرر درن لخلقي اكاتي نرخي تواو ندي بشتيك توزرر يدي ولا تكونوا من المخسرين اجا فرمتي وزنوا بالقسطاس المستقيم القسطاس انا قراءتك والقسطاس قراءتك هل كان قراءتي متواتره كيشانشتان بچي بكيشن بترازوي كي زوزو راستو ريك قسط يعني دادگري بلان قصاص او ترازوي كي هيچ هلا ناكا هيچ هلا ناكا وزنو بالقسطاس المستقيم سورة كي بناوي سورة المطففين ازاني او مطففين اوش اللي تيوهاتوا لطفيفة وهذا طفيف لزمان عربية كذان يعني تي هذا شيء طفيف يعني تي يعني زوزر كم زوزر كم بروردقار فرميتي ويل للمطففين ويل بؤو كساني كبعندي لترازو بازي دا كميك ستم لخلقك باش اگر ستمي زور بكا فيلي زور كابي نتيجة قيتي بي ويل للمطففين كمك طفيف اگر كمك ترازو بازي ياري بيبكا او ويل بويتي اگر زور يعني بكا زور فيل يعني بكا اجا ويل للمطففين دوايا ويتكافر ميشي الذين اذا اكتالوا على الناس يعني من الناس دي ابوال ازمان عربية بفرمي من الناس كشي فرمي على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم دوابي فرما وإذا كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون باشا تو كسكاء بيوي يعني اشتكاء بيوي اشتكاء كيشي يعني كسكاء كيشي سيرك وردكارك كان جوانا لقرآن أما زماني قرآن أفرمي الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون كاتي ما في بلاي خلطه ويا تشيش تقربون هنا چونك دا صلاتي دا صلاتي بكارني على بو استعلاي على بو استعلاي ما في خوي تواور اقري اتشيت لي قصاني جوان ترين غوشتي ليسين على استعلاء دا صلات بكارني بوي ما في خوي ورقري اي باشا واذا كالوهم او وزنوهم كاتي خلكي ابيونو اكيشن يخسرون زرغان ليدن دخوي ما خلق ناكشين بابا للراسي دا خلق بيوين خلق كيشين بول ملقى صعبة كسي كيب ولاي سيد يكا اقر او كسا بيش ويشتقي باتي اي كيشو اي بيوين بلاي اما كوركي باشا بلامو خزم ما او دولمنا باشا سيدكي قشتي باشياتي گوشتی باش به کیه؟ با کسی که بلای او پیوای بیتی و کشای بیتی یا قرص قرص شتی قرصی عادتی شتی باش عادتی بلام کاتی سیر که فقیری که هجاری که نداره ای کشی و ای پیوای ما هیچ نکه کس که هیچ نکه بوی گوشتی که هیچ عادتی بزن وردکاری قرار که چن عظیمه یعنی لحقیقت دا کو تو کس که پیوی آها کسی که دانستی الله تو رزده فرمو قربان لخدمتم آم مارکی بارکی عادتیه بلام اوی دیگه که رزینیه اچی امریکی چینی ادیتی بلام به نرخی چی؟ به نرخی آلمانی به نرخی یابانی که واتر لحقیقت ده هرچنا کیشانو پیوانا که بوشتکانا لحقیقت ده بو چی؟ بو کسکانا بو کسکانا اینجا اما تایبت نیه به کیشانو پیوانا اما نمونیه که بو زردن لخلچی اما نمونیه که بو زردن لخلچی بوي دواي ترى فرمتي ولا تبخس الناس أشياءهم أم آيتا يا سائك زوزر أخلاقي جوري حقا لها مو بازارك هالواصري لها مو برلمانك هالواصري لها مو حكومتك هالواصري لها مو كوتشو كولانك هالواصري لها مو بازارك لها مو شارخانيك لها مو كتابخانيك لها مو فرقيك ولا تبخس الناس أشياءهم أما همو جيان ما نقريتو همو چمكي كي جيان نقريتو نيوان بانخوازا نقريتو بانخوازك خلقك كي جماوري كي زوري هي توزاني كسي كي زيرك نا بي كاتي پرسياري اللي يبقى بلا يجنية قصة كاني وانين بيشكي ولا تبخس الناس أشياءهم دو بازرگان لتنشي يكام أشيت لا يوان الله أوي تنيش أو اشتكاني باش أنا الله أنا شتي باش شتي بلام شتي خراب شيء أيه بيشكيني اشتكاني بقيمتك اشتكاني بقيمتك نيوان جنوميرك بيس صالة بيا كون كشيء كان به يتر همو شاك كان يصرته همو شاك كان يصرته بس خراب كيكا ولا تبخس الناس أشياءهم جابونا توا طوال طلاق دراو جابونا توا ولا تبخس الناس أشياءهم كتشيك إيوه شوبكا بميردكونا كي برسياري ليكا الله قلت واتشون بو بلي صقو صق بابو نازم شي بينا موسي وكو خوينا بو كتش واجنية بس لبرو جابو تلقلا حمو شاكو كان يشاري توا ولا تبخس الناس أشياءهم ببيتشوانا شو ميرد لقرجنا كيها حكومة حزب قال نويكا أها بني كسي كان أمانة التطبيق ناكا بدق من النبي معارضة لقل دا صلاة قد بيني وتانا دا صلاة داني جي خير باي إشي بزوتها يعني أوبوزيسيون أبني ياخو أوبوزيسيون داني جي خير باي إشي دا صلاة أبني أوبوزيسيون هميشة أيوة تيا دا صلاة ناشرينكا دا صلاة إش أيوة خو جوان كاتو أوبوزيسيون ناشرينكا إنجا كتوانا أوبوزيسيون نبتا دا صلاة دار اینجا او هر شکایت سر اپوزیسیون ناشرین که اوی دو نه دسالات دار بوده به اپوزیسیون یه سه قصه دسالات هله باشه سرکه ولا تبخس الناس أشياءهم لنوان قتابي ما مستعدا كاتي هل صنقاندن بو تيزيكي دكتورا بو ناميكي ماستر نامي يخصى الظربي صفر بكي هل يسنجيني باشا كان دمي جواني كان دمي أما شاء الله كان أما شاء الله كان ولا تبخسوا الناس أشياءهم بيش يوازي بوي بيغمرة فرمي عليه الصلاة والسلام قال طب بخلق مكة شتي خلق بكم مزانة بكم مزانة باكل كبزني كيجي كبرك هل أوني دا صلاتي كل كبزني كيه يعني أوني ما وتو كل كخين يريب وجنابت تو كمي مزانة بكمي مزانة ولا تبخس الناس أشياءهم خيرك كا أو على هم دا زكاة بجيفان يا هم يصد دولاري ها بدفتر خيرك كابراك شيء دو صو بنجاب شر موي خاتنا بي قال طيب يا مكة ولا تبخس الناس أشياءهم مزانة لنيوان قلانا عرب وكرد بون كي شكل نوان عرب وكرد دور ادربي يتر كرد جنوب عرب دا وعرب جنوب كرد دا كز داني خير بيو دكاناني ولا تبخسوا الناس اشياءهم حتى على غلط استمكار كان اشياء كاتي استمكارك ايشي تشاكي هي دنياي كيشي خرابي بلي او دنياي شي خرابي بلي او تشاكي شي هي ولا تبخسوا الناس اشياءهم بزانا ام ايه برجس بكريتو تشي منتو حتى لنوا اين كان ايش لنوان ما زب كان ايش لنوان ما زب كان ايش نبي بقشتي حكم دي بسريا يعني كوات الظلم اللي استميليتي ناكري ليسوا سوا هم ينوك يقنين تولي هم ينوك يقواه ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين ولا تعثوا في الارض مفسدين يعني بيداغري مكان لبلاو كلمي غندلي بغندكاري غندلي بكن اي باشا ولا تعثوا في الارض يعني فسادي مكان مفسدين يعني شي جاري ويا كسيك غندلي كا بلام نازان بنيتي كباكي كا بلام نريد مفسدين تو اي زاني كا ما غندليه بس لو حالتك ان جافر ميشي واتقوا الذي خلقكم والجبله الاولين افرمي خوتان بپارزن لو الله كيوي دروس كردوا قلاني بهزي بيشينيش دروس كردوا الجبلة يعني قلي بهز لچي وهاتوا لجبل وهاتوا شاخ شاخ بهزة يعني زور بهزة جي قريشة باشا ايه او قلانا هرچن بهز بون دا صلاتي شانا بو دا صلاتا كانش چسبابو بلام لبروي استميان كرد خواه قرر لناي بردن بيوش بندو عبرد ورقل له قلاني بيشوترو خوتان بپارزو الله كي ويدروس كردو قلاني بيشيني بهزيشي دروس كردو كشي اوان لولا ما باب زانين چيان كردو يكب خال كولا مقسكاني شعي بيغمر يان ناواتوا وتوانا قسكانو تيكلو بيكلو آلو زيما لتناقين اتخوا باسي چي كردو باسي ويكردو روب كانا تنها الله روما كنا او خدا سختانا بس يو كردو في الله يكتري مكان غندلي مكان لو زاتر تشي وتو كتشي وانا لين تشي سكان دا الله زلي تينا غي ما نفقه كثيرا مما تقول ايما زورك لوي كتو الي ملي تينا غي ايما لي تينا غي دوميان تو كسي كلاوازي وانا لنراك فينا ضعيفا يما بلا واسطه بين لا يما زور لاوازي كسي لاوازيش جيلي ناجيري تنها جيله كسي بهيز دولمن خوند صلاه تجيري سيميا ولولا رهطك لرجمناك وما انت علينا بعزيز اجر هوزو عشيرتك نبوا يما برد باران ما نكردي تو هيج قيمه احترامك تقديرك ورزقك لا يمنيه بزن ام پیغمبر نظر چون ولام یان داتوا این جام آیتا پیوز بک با حال امر رومانو چو قران تنها بو زمانی پیغمبر دانه مزی لبر دا وزیو یم همیشه پندی لی ورگری شو ای پیغمبر فرمی چی افرمی قال یا قوم ارهطی اعز علیکم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا آیا هوزي من لا يوبر يسترى لا تان لا الله لكاتك الله تان خصوصا بشتي خوتانوا يعني فرمايشتي الله تان بيشل كردوا أما شي ما نبيعوا يسألهم جيهانا قد غي سكاتي بالله يولادك وين قد غي قد غني قد غي سكاتي بخاكن اجتماني ولادك قد غي سكاتي بسنبولكاني ولاد بكي بكسا ناوداركاني ولاد بكي بمارشين اجتماني بكي بلام خلق ازادا جنيو با الله دا با پیغمران دا با قرآن و تورات و انجيل دسكارين اكراو دا حج قال لنا الله ازادية بوية مشغلين آية الله لا يوكمتر لألا الله تان بلاو قورتر بالاتر لالله خاكن اجتمان تان بلاو بيروستر لالله آفرمي قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله أي بلايو هوزو قلكم بلايو بيروسترا بريسترا نازدارترا بلاتانوا لو الله كيهو قلاني بيشيتري دروس كردوا إنجا وتوانا چي تو مدباريان كردوا بويكا چيا أويش يكيك اللواني كزور زور جادو إلي أكراوا قالوا إنما أنت من المسحرين نال مسحورين مسحورين يعني جادو يكراوا بلا مسحرين يعني جادو زور زور يكراوا او اند جادو زور يكراوا شيد بو نازان قسبكا كقساكا مجليتي ناقي بو يخسر لينشي وما انت الا بشر مثلنا توشتنا مروفي كيوكو يما اي مروفي جنابي بيتا بيغامر تصورنا كان مروف بيتا بيغامر شو صفات يروكو او انواعي إنجا وإن ظنك لمن الكاذبين بدل يا يوا لدروزنان تزاني توجيكي لو دروزنانا دو يوا تو مدباريان كردو بشيتي تو مدباريان كردو بجادو غري إنجا دوايو هرشان كردو وتانا چي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا تو شو اوانيش كشويني توكو تون باوريان بتو هناوا لشارة كمان درتان قينا دروا بزانا همشد استمكارا كان والن من اجتماعن ببولكي خويا زاني طابو إلان خواهو بوها الله درتاكين لشارة كمان يشاري تو يشاري ميشن شاري اوانيش بوجي لقريتنا ها زوجار من اود آية دوباره كمو الله ينبروردقار فرمتي والأرض وضعها لل تي انام بلام يما امي ما مباركه ابري شلون استمكار كان شلون يخنوا والارض وضعها للانا خايغره فرمي پروردگار زويدانا وبو بونوار حتى بو مروفيشنا بونوار للانام اوي قشبك لنامي وهات ونامي ان قشكر مروفيش واجل شجريتو باشا كشي مالي بومن تنها بو خوم بو حزبكم بو هوزكم بو مذهبكم تنها خوم بو عشيرتكم بو قوميتكم والارض وضعها للانا او ان شاء الله برد باران تانكين خوتو شركو تانت اجر باشجز نبنو شني ملتي يمنكون شني ايديو بيرو بالراي يمنكون ان جاوتي انجي اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد ريك أمي قصو باساو يسا ناران دينا ألكا قد داري بو خوت تو حق تشي بسلتشكي خلقه بحجابي خلقه خلقه روتكاتور تو حق تشي بسلتشكي تو حق تشي بسل سياسته تو حق تشي بسل حكومته تو حق تشي بسل اقتصاده تو حق تشي بسل تجارته تو حق تشي بسل ترهمو سيستميكي جيان لدينا سينته لا على الرزمان بوخوايا بدون تشبيه أزاني وكوتشي ويا الرزمان بوخوا قصي أوانك كات الرزمان بوخوايا يعني خوار زينية هر أواجرة توا كان روليك باو كان هي باو كان كدائنين لسرو سرو دائنين على باب جان رزمان هي بوتو بلام قصر مكة خو ما نزاني كون خ مالك بالريوبين خو تو رستي قصمك يعني الله تو هيش قصمك نقصتها بيلا اقتصادا، نقصتها بيلا تجارتها، نقصتها بيلا سياستها، نقصتها بيلا نظام جيانا، نقصتها بيلا علما، لا منطقة، لا معرفة، هي سمكة. باشا خلط بوتو بيواندي اللي قلتوها درس قادو تواو أما شوالي حقت شيء يعني يجا قدوا عليك أيما آزاد نبي لسروتو سامانا شون فيلكين فيلمكين شون بارا بدسينين بدسي بيني أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد إن جاد وايوا بمنتي ألين منت النبي باخوا كدق الراس قوي فأسقط علينا كسفا من السماء طبعا بس عاصم حفص يعني كسفا يخلندو أو أنا ديك كسفا هردو كان كوي كسفا يعني بارشا يعني ألين شي بمندبة با پروردگارکت الله کت چند پارچه ل آسمان بین تخوارو بیا بسر معنا تفرط تو دامم که کس من نیال تو ببین مند فاسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين کتی ل جلا وشا هر بدن رمونیانی ولانیان داتو بلکو پس جذب منو قال ربي أعلم بما تعملون فرمی پروردگارم چاک شار زای ل ما شار زات ل لویی و چکر داره ککن ببر دوام فكذبوه بدرو انزاني هل كان رازناكي فاخذهم عذاب يوم الظله او كاتا سزاي روجي هورا قرمك قرتني قرتني كقرتني هيشي برندان اخذهم قرتني هوريك قرمايك زوري بالله وكل وتوا يترخن كاون انه كان عذاب يوم عظيم بدنيا يا وسزاي روجك زور زور قوربوه إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم أما يتشمان تفسير كردوا أفرمي براسي وبدلني آيوا لداستاني شعيبة لقل خاواني دارستانكا بلغيكي زور زور قورهي بلام زور بيان باورناهنا وإن ربك بدلني آيشوا پروردگاريتو لهو العزيز الرحيم عزيزك كذب سريا ظالما به لصلاة دارا زور زور مهربانيشا يا ربي خواهي لمن خوش بي خواهي قول الرحمن بيبكي خواهي قول الشاو دلمان بكي توزياتر بوي لبيع مكانة تيبكي يا ربي خواهي أمكر ركوب اللمان لينسني يا ربي مالمان بازارمان يا ربي زانكومان فيرقمان يا ربي حكومته بلمانمان يا ربي ليوان ليوكي لعدل للرحمة لبركة أم بيام بيروزا آمين آمين الحمد لله رب العالمين.
1: رادي محراب دنجيك بوغياندني بيامي دوائن پیغمبر.

0: يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما
1: جرتن هايتو دل برغمي تاوري سوزيجي كمي قرآن باشترين هاولا لا بري آزاري دلا

0: اسلام پیش خست اسلام یان خست دوای عروبه و اسلام لپیش او بلام اسلام یان هنا خست یان دوای عروبه و قومیتی و قومیتی یان کرد ببینه چند ذلیل و زبونن ببینه چند جردستن توانای او یان گلاس یا او بدن ببرکان یان لغزه نقل غزه توانای آزادی آنیه لولاتی خویانه با آزادی خسب کن با آزادی شد بلین اصلا بشک لولات عربی کن تنانت او آیتانی کباسی یهودکا وکو دجمن یک بیناسی وکو خائین یک وکو خراپکار یک لپروگرامی خوندن در کراوا و کسیش بو اینی خسب که کوا اصلا بینین سروکی امریکا با آشکرا ایلی هر کسی یک نیات جیر چطری دیانتی ابراهیمی و اول معادلين يا دولتيه ناوي نامينه كما باشكرا يا ساوتري هشر مشكوي كي ناوي بوتي ام قصه باشكرا اوتري چونك ازاني او بناو عرب مسلماناني كتمثيلي قرار تمثيلي اسلام بكن هيچ تي ابسرني بويا زور بي باكانا زور بي شرمانا زور بي پردانه قصه كاكا اي اگر پياوي كا بويا لساحكا اي اگر مردي كا بويا لساحكا اي اگر شورش گيري كا بويا لساحكا وکو پیوانی غوال غزه که اصلا خلق لبابا هیچی انما همویان مردن ای او علیه اما دور یمان لپیشه اما شهادت و اما نصر یان سرکوتن یان شهید بون شهید بونیش با سرکوتن حسابه با ازنی خواه تو اما قرارت بی خلق حسابت بو اکا خلق لیت ترسیه خلق ناوی رشتت فرز که بسر رأیت ورگریه بلا هم که تیک تو وکو نعامه یک پرژینه که قایم بی سر اکیت ناو خول همو کسک سواری ملتبه بويا ام سورتي كهفا وقران بقشتي سورتي كهف بتايبتي بوچيا بو ام لا انيك القران هاتو ريكت خاتوا ومكا وملي ومرو واقسمك وبريار مدى وبير مكوا يكم لا اي سورتي كهف كدس فيك سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل يكملا فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة أزيزة كانم أمرو زور جار أبينين چلحاني ومناقشو جدلي كي بيسود وبيكلك چي لبيني ما مستعيني آيني بي چي لبيني سياسة مداركان بيكات كشتنا جيل كردني خلق لغا ريزو حرمتهم با لاريا بردني أصلي موضوع كان زور جار سيرا كي كومالي كيشو گرفتي زور قوره هيا زور عظيم هيا زور خطر هيا هیچ كنالك باسي ناكا هیچ برنامه يكي لسر ساز ناكري تركيا شكا عيني بي يان اجتماعي بي يان كومالايتي بي يان آبوري بي يان سياسي بي بلام سيدا كشتيكي زور سادا صجيك برجينيكي قايم بي شقي تيهال ادري بشي ليك لي ادري اي كان بهوالو اي هنن اي انسان نابي ما في ساق بباريزي نابي ما في بشيله بباريزي نابي ما في اجل بباريزي بابا تو ما في منوفت بيشيل كردوا تو ما في منوفت خواردوا تو انسان زنده بچالكي تو انسان بينانو اوكي تو انسان بي كرامتكي تو انسان بي حرمتكي اما موضوع ني بلاتو بلام بشيله وصجك موضوع بلاتو تجارة ورا ما في إنسان كان با ما في زمان بلا بركان بدأ إن جاب زمان كان با وخسب كان ما في أم بودز بسر بك وما في أم بودابين بك أم نقاش وجدلان قرآن فرمي دواي مكوين ميلين وخوتاني بيسر قال مكان خوتاني بي مشغول مكان فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة يوازان النقاش وجدل شي دروسك دل رقي دروسك چینو بغض دروسكا دوبركي دروسكا ناحزي دروسكا چونك اويك مناقشاك إلا من رحم ربي بشكي كم هي مبستي در كوتونو إظهار حقا زور بي هرزوري مبستي در كوتوني خويتي حزبكيتي مزقوتكيتي كنالكيتي جماعتكيتي بوي بلا ايما حقين ايما راستكين بخوا باسك باسي إسلامنية قسم بقوري إخوة لقيامتا أمسو أنا محاسبة أكرم لسري والله كم يكي كم نبي كم يكي كم نبي إلا قلة قليلة كاتيك أيوة مناقشة وجدل بك باسك باسي إسلام بيا همي باياداتو بلا حزبك إخوي بلا جماعتك إخوي بلا كنالو مزقوتك إخوي بوي درك بلا كاك إيما حقين والله حق إسلام شخص نيا حق برنامك إخوايا مزقوتو كنالو حزبو قروبو تاقم نيا حق أو برنامك إخوان أردويتي حق او برنامه که پیغمبر تسلیمی امت کی کرد و صلی الله علیه و سلم اتر دوای امو او مکه و حق بناسا کلام کی خواه سیرت و سنتی پیغمبر علیه صلوات و سلام او حقا اتر خالقی اک امر رو تمثیلی اکا اگر حق بو بلی باش اگر حق نبود چاو منو قينا بلي قينا ما دام جماعة خما لما يشاو بوشي ليكم نخير قرآن فرمي فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة ما قال بيغمرنا فرمي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة يعني بيغمر فرمي عليه الصلاة والسلام من زمانتي مالك كشكيك أكم لدوروبري بهشتا نناو بهشتا نناو بهشت قلب ألغا لدوروبري بهشت هازور جاري سوالي هاتو خلق للجيان لناو شارة جنجالة ناخوشة نارحتا بدواي ديك أقرر بدواي دوري باريزيك أقرر لبوي اليوم مرتاح بهم أتشيل لدورة ويشار لدورة ويشار بصدان كيلومتر خانويك أقرر لبوخوا يسا مرتاحم كاك پیغمبری شفر میل لناو بهشتا نا لدوروبری بهشتا قصر و کشکیک یعنی اوی کاتیک اوی بچی بو بهشت بطنیش قصرکی توی ارتبی اللہ ما شاء الله ام فیلی این کیه ام قصر و کشک و تلار و باقچ و باقچانه این کیه پیغمبر فرمی اما زانن بو کیه بو ام کسی لمن ترک المراء و انکان محیقا هر کسی اک وازده چنو چونو قیلو قالو جدل بینی اگر لسر حقیش بو یا سبحان الله اگر لسر حقی واصدقي لقالوا جدل بينا بيغمرة فرمي أقر وابو من زمانتي كوشكو تلاري كتبوكم لبهشتا دي الله دي أما همو ملاكان نايزانن همو ماموساكان نايزانن همو عالمكان نايزانن أي بو جيب جيناكن أي بو دينا سر كنالو شردنوككن مسلمانان اوانيتر برتوازاكن مسلمانان اوانيتر اكن بدجمنيك مزقوتكان اوانيتر اكن بدجمنيك أما لكو سيرة سنة بيغمرة هاتو صلى الله عليه وسلم مگر پیغمبر نفرمی من زمانتی کوش که کتبو کم لدوروبری بهشتا واصدقی لقال و جدل و نقاش بینی اگر لسر حقیش بوی یعنی لسر حقی بلی که اکم لبرخوا واضح نمتاه ولا فلا تماری فیهم الا مراء ظاهرا تکمیل آیاتک ولا تستفتی فیهم منهم احدا لا ایدوام نخیر ایدوام نابی و ناکری بکیفی خوشت ورگری لهر کسیک حزت دیبو لهر كسي قصي كي بلي بخوا راسك عام طواوه قسكي ام بياوه طواوه قسكاني ام بياوه مي حقا راكاني ام بياوه مي دروسا ببي اوي بكولي تولي بزانين بلغي هي بلغينيا بزانين اغايل الرداوك هي اغايل الرداوك نيا بزاني ام كست هي كلب ولا قال رداوك يا تكلبوا هر كسي قسي كي غلا وكرتو بلي اشهد بالله راسك اخر ما اشهد بالله مالك اولك قبر قيامت ادوريني هل ناوكم القا خلكاني كي لكاك ما جمعتي اشهد بالله لي دروك اما جمعتي تشيا اشهد بالله لي دروك هر شيء قال اشهد بالله قران فرمي وامك ولا تستفتي فيهم منهم احد اغسلها مكسور مقرا علم لها مكسور مقرا زانس زانياري لها مكسور مقرا الا او كسيك خاوني علما خاوني زانستا خاوني حق حقيقه لو انا ورقرا جو لو كسانه بقرا باشان لا اي سي ام فرمي تشي أفرمي ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله حيش كاتي الأخوات وبرنامي يكدانا موعد يكتساس كردوا كار يكتبو أخوات دروس كردوا ني بلي من بياني أو كاراكم بياني أو إشاكم بياني أو درچونم هيا إلا ما قر بلي ببشتواني خواي قورا إلا أن يشاء الله أقر وانكي زرركي أقر وانكي أدوري أقر وانكي خسارت مندي ولا تقولن نخلت هيج كات يشتيق بلي واشتيق بكي الا بشتوان بخواي غورا بلا بش بخواي غورا من ام كارا اكم بش بخواي غورا من ام ايشا اكم بش بخواي غورا من ام بروجيم هي ام سفرم هي اجينا عقوبي خوا بري ويبو او كسانيك ام برنامج كان بي خواي غورا سازش الى بيغمركي نكر صلى الله عليه وسلم تشاو بوشي الى بيغمركي نكر كاتيك خلكانك لنا وقريشاتنا لا بيغمر صلى الله عليه وسلم وتي يعني يا محمد كوم على برسيار مالتو هيا برسياري روحان لا بيغمر كير برسياري ذا القرين على بيغمر كير صلى الله عليه وسلم بيغمر جوابكان الانيا بلام اونس قومت معني بخواكي هيا يكسر بيغمر شي فرمو فرموي بياني ورن جوابك ورغرين بياني ورن جوابك ورقرن ببي اوي بلي ان شاء الله هنس قومت معني بخواه ابو ومن لس قومت معنو توكل يوام قصيك البيغمبر صلى الله عليه وسلم سبي هل قرايا وحيدانا بزي سروشو نيقانا هادو بيغمبر اي بيغمبر اش وحينا زاني بيغمبر ادعاي غيبناكا ادعاي اشتياكناكا كان اي زاني خواب بيغمبر فرمي اقر بيتو لخوية وشد بلي لخوية و او بيغمر روحي لبردركين هرچن خوشو يستي خويا صلى الله عليه وسلم نخلتين مسلمانان هيج كاتيك لخوتان وشار زايتان لشتيك نيه علمتان لشتيك نيه قصبكن بخوا خواي قورا چاو پوشی لە پێغەمبەرەکەی نەکرد کە خۆشەویستترین خەڵقە بەلای خواوە چاو پوشی لە من و توی خەتابار و گونەهبار ناکە وەلەو ئەگەر بێتو شتێک لە ئێمەوە بڵێت دەربارەی ئێمە بەبێ ڕاست بەبێ حەق بەبێ ئێمە پێیماوەتو بێ ژیانی لەبەر ئەبڕینەوە محەممەد صلی الله عليه وسلم بۆیە پێغەمبەر چاوەڕێی کرد ڕۆژێ ڕۆی دووان ڕۆی سیان ڕۆی پانزە دانە ڕۆژ سروش و وەحی نیگانە هاتە خوارەوە ئیتر ئیعلام کەوتە جار وتیان هەی محەممەد بانگەشەی پێغەمبەرایەتیەکە محەممەد وا وا فەرموەوەتانێ شەیتانەکەی نەهاتووە بۆ لای وەحیان ناو نابوو شەیتان جوبریلیان ناو نابوو شەیتان بێدینەکان وان ئەوها دائیمەن شتە پیرۆزەکان ناشرینەکەن شتە ناشرینەکان جوانەکەن والعیاذ بالله دوای پانزە ڕۆژ خوای گەورە فەرمەی یا محەممەد وەلا تەقولن لیشەیئن ئینی فاعل ذلیک غەدا ئیلا یەشاء الله تاو مەوزوعەکە کۆتایی هات لە دوای ئەمە بوو بە دەرسێک بۆ محەممەد صلی الله عليه وسلم و بۆ ئەصحابی محەممەد تا قیامەت لە خۆیانەوە شتێکیان نەئەوت هەتا وەکو نەئەوتوا پشتیوان بە خوای گەورە ئینشاء الله ئێمە ئەم کارە ئەکەین ئینشاء الله ئەم ئیشە ئەکەین ئینشاء الله ئەم بڕیارە ئەدەین بوو بە دەرسێکی عەقیدەیی بۆ محەممەد و ئەصحابی محەممەد ئەمە لای قورئانە گاڵتەی پێ ناکرێ ئەمە لای مەسئولێک نییە هەڕەشەت لێ بکا بڵێ ئەگەر تۆ باب ئەمە لای خوایە قەنەعەتتان بە لای خوا هەیە قەنەعەتتان بە لای خوا هەبێ ئەبێ وابێ ئینسان لە ژیانە لە خۆیەوە شتێک نەڵێ کە شارەزایی لێ نییە لە خۆیەوە شتێک نەڵێ ئەگەر پشت بە خوای گەورە نەبەسێ دوای خوای گەورە زلەی میهرەبانی پیاکێشێ زەلیل و زەبوونی دنیا و قیامەتیەکە دیارە لائەکان زۆرن و منش نامێ مادوتا بکەم ئەلێ ڕائەوەسین لە لای سێم و ئینشاءڵا گەر خوا تەمەنیدا لائەکانی تر و نەخێرەکانی تر بۆ وتارەکانی داهاتوومان درێژە پێ ئەدەین ئەڵێین خوایە گیان بۆ خاتر گەورەی و عەزەمەتی خۆت بۆ خاتر ناوە جوانەکانی خۆت بۆ خاتر ئەسماء و صفاتی خۆت دوی نیمانمان سەلامەت کەی حیا و حرمەتمان پارێزراو بکەی سەربەرز و سەرفرازی بەر دەرگای خۆتمان بکەی یا ربی خوایا چۆن لێرە کۆت کردینەتەوە ئەوها لە ڕۆژی قیامەتا لە ژێر سایە و سێبەری عەرشی خۆت کۆمان بکەیتەوە یا ربی خوایا لە گوناه و هەڵە و پەڵەکانمان خۆش بی یا ربی خوایا لە کەم و کوڕەکانمان ببووری یا ربی خوایا کار و کردەوە باشەکانمان لێ قوبڵ بکەی یا ربی خوایا ئەوەی لە نەزانی خۆمان ئەنجاممان داوە بە گەورەی و عەزەمەتی خۆت لێمان خۆش بی یا ربی خوایا لە قورئان حاڵیمان بکەی یا ربی خوایا قورئان بکەیتە بەهاری دڵانمان قرآن بکیت برنامه جیان من با خاطر گوره و عظمتی خود یا الله خواه شفای بخیر بون خوش کن من بنیری یا ربی خواه شفای بخیر بون خوش کن من بنیری یا شافی یا الله خواه جان شفای بخیر بون خوش کن من بنیری با خاطر گوره و عظمتی خود یا الله خواه رحم بحال من بکی رحم لدائک و باوک من بکی اوی دائک و باوکی لجیان خواه جان رحمی لیه بکی عاقبتي بخير بجيري اوشي دايكو باوكي وفاتي كردو يا ارحم الراحمين خوايا جار رحمي لي بكي يا ربي خوايا حيا وحرمت ما فارز راو بكي حيا وحرمتي خوشكان ودايكان ما زياتر وزورتر بكي يا ربي خوايا امن واسايش برقرار كي لشار وخاك ولاتون اجتمان مان يا ربي خوايا دعاء ونزاو باران وكاما لي قبل بكي بخاطر قوري وعظمتي خوت امين والحمد لله رب العالمين وادعو الله وانتم موقن بالإجابة ان شاء الله
1: دنگێک بۆ بانگەوازی پەیامی ئیسلام

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلي بيت دليت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جيني هركس بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو باداشتي دداتوا، چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيويست مسلمان كاتي بريدة كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخدا بجيتوا نباداشتيك تيكالاوي نيتكي بوبيت ببيت مايي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسيدة كويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويلي بيت لبيغمبر وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيت بومزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات او باداش دي حاجيكي هيا كحاجيكي باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنيج هالبقرية بروات بومزقود بونيجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفرمودي يراوتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال والدسنوجي شورت أو جا تشوبو مال لمالكاني خوا بوب جهناني فرزك لفرزكاني خواي قورا همو هنگاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني قناهي دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أنفرمودي رواية كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خويلة بدفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بويوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانگ بيش بانگي فرمو پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم رشد در و بانوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوكان مو چاوکانم بر لروناكي بكا و سرو جيرو راستو چپو بردمو پشتم و همو وجودم غرقي نوري خود بكا. پیشوا بخاري و مسلم ام فرمو ديان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. واتبي غنبر صلى الله عليه وسلم فرموي هركس لم داري خوارد واتسير بان زيكي مزقوتكمان نكويت. لجرانوي بيشوى مسلم دا فرموي مساجدنا واتا نزيكي مزقوتكان من نكويت. بيشوى بخاري ومسلم ان فرموديان روايات كردوا. عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارد بالي من دور بكويتوا يا لمزقوتكان من دور بكويتوا. بيشوا بخاري ومسلم أن فرمودين روايات كردوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رضي الله عنه بيت إلى بيغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دجرته وكفرميتي هركات جوتان لقامت بو برون بو نوجبة هوريو لسرخوي فلو هلبا مكان أوي بيرا قيشتن أنجامي بدن لقل جماعت أوشتان كلادسجو توابي بكن. بيشوا بخاري وبيشوا مسلم أنفر مدين جرى وتوا. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دا إعمال خزمت بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو قرمي چند بيابك بو. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي أوچي تانا عرزيان كرت پل پل من كرت بو أوي بنوش دار رابقين فرموي وامكن كهاتن بنوش بل سرخوي ورن أوي بيگيشتن انجامي بدن أوش لدستان چو تواوي بكن. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مدين رواية.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض.

تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق.

ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب

فقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجره

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف.

العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة

غفرانك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

عَمًا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا كَرْبًا إِلَّا نَفَّسْتَهُ وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَا مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِكَ إِلَّا نَصَرْتَهُ وَلَا مُسَافِرًا إِلَّا رَدَدْتَهُ وَلَا حَائِرًا إِلَّا هَدَيْتَهُ وَلَا حَائِرًا إِلَّا هَدَيْتَهُ وَلَا مُؤْمِنًا إِلَّا ثَبَّتَهُ ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك.

عصيان واجعلهن من الراشدين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم اجعلهم محكمين لشرعك مطبقين لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.

0: برنامه قرآن و جماره قرآن و جماره لیکولینوی کی زانستی لو جمارانه که لقرآن ده هاتوا ام جمارانه بو چی هاتون حکمت لهاتنی ام جمارانه چیا جیوازی در برین قرآن یکان بو جماره کان چی اماجه کان تیایا لبرنامه قرآن و جماره ولامی ام پرسیارانه وردگرین قرآن و جماره لانی اعجازی جماره کان بو بیسرام روندکاتوا برنامه قرآن و جماره لامدو پیشکش کردنی دکتور دیار برنامه قرآن و جماره قرآن و جماره
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للحائرين سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وسوتنا ونبينا ورسولنا وكهفنا وكنفنا وسندنا ومعلمنا ومنقذنا ومرشدنا ومربينا وتاج رؤوسنا وقرة عيوننا وطب قلوبنا وحاد أرواحنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وحزبه وجنده ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد خوشويستان وآزيزان ومريزان خوشكان وبرايان مسلمانان وإيمان داران السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لخزمتنا أبم لألقيك تازي قرآن جمارة لم ألقي دا باسي جماري سيهزاركين لقرآن كاتك لآل عمران أخواي بردقار فرمي إذ تقول المؤمنين ألي يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. ثلاثة آلاف ليرا بس تنها يكجال لقرآن هاتو ويشم آياتي باسك باسي بدرة باسي جنجي بدرة شكا بيجروا آياتي فرمي ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. بدر تنها معركية تنها جنجة كملائكي بيروس كفريشتكان شريان تياكر دبه زوربي علماء على رأسهم ابن عباس وطلبكي خوجي مجاهد لقال أو رأيان كملائكة لجنجة كان دابزيون بونمونا لحنين جا دابزيون يعني هندي رأي لأحد جا وقولي راجح وعيك لأحد ملائكة دانا بزيوة بلام لمعركي وحيد كشري كدبه ملائكة لبدر أبو بدر جنجيك يكم جنجة لحفي رمزانة ام جنگ رویداوا هجدمان دوای کوچی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدر لاصلا ناوی اویکا منطقه کش بو ناو ناو راوا مسلمانان یکم شر یعمو بلکو پیغمبر یکم شر بو ک بذاتی خو صلی الله علیه و سلم بنفسی خو شر بکات ک وکله مسلمات ولا حفه غزویا بجدار بو لهشتیان قاتل فی ثمان منها وکله لذکی مسلمات ولا هشتیان شر كردو بنفسي خوي صلى الله عليه وسلم يكي لو عنا يكم شربوا كبدرة في أغنى صلى الله عليه وسلم شر يتياه كرد بي ومعركة يكا سيصو سيانزا نفرمو مسلمانان سيصو سيانزا لا فرمو ديكا سيصو تشوارده يك فرمو ديجات وكالا سيصو نوزده برامبر هزار برامبر دو هزار للفظيكا بلام راجح برامبر هزار كذبون. فلما معركة قرآن فرمي وأنتم أذلة أذلة ما بست ليرا عددتان كم بوا كم بون يعني قليلون قواي بروديار جل جلاله فيش اوا ملائكة انيريت شركات هزار ملائكة انيري هزار دعنا دواي اوا افرمي سي هزار حتى افرمو ذكي مامي علي وان كان ضعف كتيايا افرمي هزاري دابزانت انجا كردي بسي هزار انجا كردي ببينج هزار فسي هزار ملائكة تا پینج هزار ملائكة دا بزين راوا بو شر کردن حتى قرآن فرميت يمددكم ربكم بخمسة آلاف ملائكة مسومين يعني معلمين يعني معلمين فيركراو بون هندك جلن لنشانة وهاتوا مسوم لعلامة وهاتوا علامة خوانها بوا حتى بين راون يعني عمائمي بيضاء يعني لسرابوا لحنينا هندي رواياتها تو عمائمي الصفراء هندي كان عمائمي حمراء عمامي سوريا يعني لسرابوا لحنينا بلام لبدرة عمامي عن سبيبوا وناسراون باش ناسراون هندي كان لن بسيما ناسراون بدا مشاوة وحتى فرسكيش أو أسبانيك هلي قرتونو لسريبون أوان بيهاتون هر جهواز بون لقل أسبيع تيادية. فملائكة ليرا بجدارة بن لم جنجيا ضدي كفار قريش ضدي او كافراني كاعلاني كفريان كرد ولا سر ارزا لو كاتا يا برامبر في اغمر صلى الله عليه وسلم سيدان هزار تا بينش هزار ملائكة دابزيوة بو وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم بو اوي ضلنواي ايمان داران وصحابه وبيغمر على راسهم صلى الله عليه وسلم وبوي كيتر ليو دس بيبكاد دعوه كزياتر قوره تربيت حكومته كزياتر قوره تربيت ويكم جنج هر ابي مسلمانان ببنوا وبيغمر صلى الله عليه وسلم دعاي زورك لو جنجيا حتى انا سفر مي او ندعاي كرت بيغمر صلى الله عليه وسلم ك عباكيك وتتخوار لسرشاني صلى الله عليه وسلم و 5000 ملائكة لخزمتي مسلمانان أبون بل كل خزمتي أين بيروزك أبون بل كل خزمتي منهجك إخوايا أبون دابزين راون وكوت من يكم جار هزار بقيادة جبريل وكل لفظك يا هاتوا لفظك إمام علي وتمان ضعفك تيالا بابي أمانتوا هسي هزارك بقيادة ميكائيل 5000 بقيادة إسرافيل أما عركة يا أم جنجا أو أبو مسلمانان تيايا سركوتن وتقريبا شوارده شهيد يانده شوارده شهيد لمسلمانان شهيد بون و لكافره كانش نزيكي حفتا و حفتا و دو نفر تياتشون و إبادة بون وعلى رأسهم لكافره كان أبو جهل بو كرأس كفر يعني أبو جهل لها رأس كفر بو كعبد الله كري مسعود كاتيك لما كجوي بري لبدرا فرصتي هنا ويقرا كات يقدوزيوا أبو جهل كوتبوا لسال أرزا ومعاذ ومعوذ وكل بخاري هاتوا دو منالك أبو جهليان لنا وبردوا وكشتويانا هردو منالك كاتنا خزمة بيغمار صلى الله عليه وسلم وتيان كوام من كشتومانا في أغمار فرموي هردوكتان هردوكتان أبو جهلتان خستخوار عبد الله كري مسعود لأخيرا للفظيك للرواياتيك أو كشتويتي أو بوتي عبد الله توبيان بلي أوانا كيان يعني بينهم غريبا لقلطانا عبد الله كري مسعود فرموي اوانا سربازكاني اسمانا جنود السماء وتدا يكفيني قاتلت جند الارض والسماء لو ياش عينا كبر قرتي و لود برزي خوي نهات اخوارا ودانا بزي لو ياش عينا كاتي سرمرقبو وتي كفايته بو منك لسربازكاني ارزو اسمانا شرم لقلا كردن او عبد الله كري مسعود لو يا كشتي وكل روايتك هاتو إلا روايتك جاء عليها لو دوبنا عرب عندما ودز يكسر كشتويانا فاللفظي سيهزار لم شوينا هاتو كباسك باسي معركي بدرة وهروا لفظي سيهزار لفرمودي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم وكو ذاتي خوي وكو تلفظي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم نهاتو بلام لي يبكاني حديث سنة هاتو يكي لوانا أو إلا سنني بيقيا هاتو ابن أبي مليكة إجرت وفرمي عائشة رضي الله عنها قال لها رجل إني أريد أن أوصي قالت كم مالك قال 3000 قالت كم عيالك قال 4 أو بيا بس زمانيك اللي سلمر قابو وتي أما وسيت بنوسم يعني شن كم بارم هي عائشة فرموي رضي الله عنها شن هي بارك وتي سيها زارة وتي أي من على كانت شنن تي شوار من علم هي عائشة فرموي فإن الله سبحانه قال إن ترك خيرا وإن هذا لشيء يسير فاتركه لعيالك فهو أفضله عائشة نصيحتي كر فرموي أو سيها زارة بابو منالا كانت به شكا خواه فرموي إن ترك خيرا مبلغيك كما بابو منالا كانت بينه لفظي سيها زار آواها توا وكل صحابو عائشة رضي الله عنها بو معنى كذا ولم تلفظي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لفظي سيها زار برشاو منكو للسنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم كواتا رقم 3000 سي لبردم ياسي صفر هبي لقرآن يك جارهات ولا سورة آل عمران دعوة لبردقاركم رحمة من تبكى ساغ وسلامة مانكا هداية مان باقى لم يعفو بين سرطانا كان مانا وخواب مانكا بوكسانيك يستمعون القول فيتبعون أحسن هرتاء القيدات وخواتان سبيل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

امجال الشاغي امجال مال الدنيا همون ليله بويه بيغمر عليه الصلاه والسلام فرمي نعمتك حتشينا ذو نعمته وتحول عافيتك خوي پروردگار بن پارزي لويك للشاغي بيويم لدزدم يعني توشي بلام نكي عافيته وي بيوي بيو كجايت رباس مان كردو كوي شكل نعمت زور گوركان دواي ايمان دواي اسلام انن گورترين نعمت بو انسان بريتي لعافيت اويك بيوي بي بي بلابي دور لا چشبي وفجاءة نخمتك پروردگار بن پارزي لويك توبر سزام دي لبر توشي عقوبه وسزاكم دي وجميع سخطك وخوي پروردگار بن پارزي لهمو اوشتاني كجي نار رزايتون اوشتاني كغناه تاوان خوي لهمي بن پارزي هشت كماي نار رزامتي خوي پروردگار بي پیغمبر عليه الصلاة والسلام داوي كردو خوي گور بي پارزي بلا دواتر بابي شترمان هي كيك فرمودي بوهنا وإمام البخاري كفرمودي شصو هشتاو ششا بابي دو صو هشتاو ننسرا وبابون الدعاء عند الغيث والمطر دعاء كردن لكاتي بارانا غيث ومطر هردو كان بارانا اگر شي لقرآن زياتر غيث بكارهات وبو باراني الرحمة مطر زياتر بو عذاب بكارهات وبلام لحديثة بكارهات وهردو كان للروي زماني عربي وبكاردن بلام قرآن كومالي وردكاري هي كبرتي لبلاغ دايك ما عايش الرزاي خوالي بأفرمي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا في أفق من آفاق السماء ترك عمله وإن كان في صلاة ثم أقبل عليه فإن كشفه الله حمد الله وإن مطرت قال اللهم صيبا نافعا حديث صحيح أخرجه أبو داود وابن ماجه أفرمي دايك ما عايش أفرمي بيغمر عليه الصلاة والسلام هركاتيك ناشئ بمعنى هودي قرز دي يعني هودي ناشئين دي لشرحك يا وأفرمي السحاب المقبل يعني هودي كبنوعك بي أفرمي بيغمر عليه الصلاة والسلام أقل هودي كي ببين يا في أفق من آفاق السماء لهر لايك للا كاني آسمان أفق أمسرو سري دنيا أمسرو سري آسمان آفاق شروايا آسوكاني آسمان أفرمي ترك عمله بيغمر عليه الصلاة والسلام وازي لكارو كردو كينا نوك سزاي خواهي بي زور مهمه انسان ربطه شي بردوامي لقل دروس كراو كان خواهي پروردگار هبه پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام هر كاتي هودي ببينيه چون که لقرآن باسي او من بوك كراو كقلو نتوهي چي قورا لم سرزوه هودي ان بينيو تيان هذا عارض ممطرنا قومي هوت و تيان اوا هورو باران من بو باراني خواهي پروردگار كردي بس زايا كردي بتاعتون يعني أفرمي وإن كان في الصلاة أفرمي قد بيغمر عليه الصلاة والسلام لنا ونجي جبوايا هودي ببينا خيران يوشكي طواوة كردو أقبل علي إنجا تماشاي هوركي كردو أو هوربو تشوشي ديقتي هوري دا فإن كشفه الله حميدا أقل هوركنا ما يبرو إشتايا سباسي خوايا كردو خوايا ليو بزياد بي كتوشي سزاتنا كردين وإن مطرت أقل بارانشي بباريانا أفرمو اللهم صيبا نافعا أي خواي پروردگار باراني بسود من بو بارينا كأو باراني بسودة شون كباران هن ديجار أبيتهوي زرر وزيان وبيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام لكاتي باران أو دعاي كدو كسباز بوخوة أستا مسلمان أي زانون لكاتي باران أو دعايا أخوينين ولفرمودية الأخوين ما نوك لكاتي باران بارين دعاء قبولة كسيك برايا خشيك أو دعايا نازاني يا نازاني كومولا دعاء بكردي هر دعايا كزاني كاتي باران دعاء كان كه واگر کریمان باران زرر و زیانی شیل شخص اگده دروس نیه قصه خراب که با بارانک جنیو دان با باو باران و امانه ناشرعی و حرام انسانی مسلمان پیویسه آگه دار بی فرموده دواتر من که ناو نشانه چی هیا الدعاء عند الموت طبعا ما باسی وکات دروس نیه انسان دعا بکه بو اوی که خواه بیمرینه که فرموده که لبخاری مسلمه هاتوه افرمه یچک لتابعین افرمه چون بولای خبابی کری ارد وقد اکتوا سبعا خباب رزاي خواهي لبيشك لو صحاباني كزو مسلمان بون ولا بيناوي مسلمان بونو دين داري و ايمان و عقيدة كيا زور عزيت و آزاريان دا مشركة كاني مكة جا فرمي حوجار داخ كرابو داخ كردنكا اكري داخ كردني وقت شارة سر بكارينا با اشكري او داخ كردنا بيكا سيدو غوركي الله سيدو غوركا مشريبو جاري وابو آقريا كردو امي خستسري تاوكو با پشتی من آگرکا پشکوی آگرکا کجای خواه پنامانه جای فرمو لولا ان رسول الله صلی اللہ علیه وسلم نهانا ان ندعو بالموتی لدعوت بی ای فرمو اگر لبرو نبی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم نهی کردو مسلم

0: عملي خويا بن مريم خويا بن كوزي خويا لنا ومبري أما نشرعينين أم صحابي بيغمبر عليه الصلاة والسلام أم خبابي كرئة الدنيا ينا راحتي بينيو أفرمي بس لبلوي بيغمبر عليه الصلاة والسلام فرميتي مليم بن مريم قتنا عليهم بن مريم زوريش ناراحت بو أفرمي أم أكري أم حوت جار كاوي كردنا داخ كردنا بو نخوشي بو بي لجي عملياتي سوك تومري حوت عملياتي قرسي بو كرابي جيقلوي كابو خوي بيشتر شن عزيز دراوة لبرو إنساني مسلمان قيشت هر درجة لنا راحتي كطبيعة الدنيا واية دنيا بريتي لخوشي ولنا خوشي وزور جارش نار راحتي كان زياترن متايبتين دجار خوي بردقار مسلمان بسركات وياتوشي بلايا جكا بي إنسان ودي قصة كاني بي قصي خراب نكا ودعاي مردن لخومان نكاين بريزك آدم في غمري خوا عليه الصلاة والسلام فرمي هر زور نار راحتو ناشار بملن خوا أقم مردن مخيري تعب مرين جاري كتر أقرتو بو دعوات النبي صلى الله عليه وسلم لبابي دو صون ويك فرموديش شصو هشتاو هشت جارش تدين خزمت كومالك دعاي تعبتي في غمر عليه الصلاة والسلام كفرموديش شصو هشتاو هشت أفرمي أبو موسى أشعري أفرمي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام زور جار أم دعاي يكر كفرموديش صحيح لبخاري ومسلمات وفرمي ربي اغفر لي خطيئتي وجهلي فروردقار لا هلو نزاني كانم خوشبه يعني هر تاواني كبوي هلو يا أبوي نزاني وكردوما وإسرافي في أمري كله خواه لزياد الرميم لهمو كارو بارك ما خورب لا هرشتك تيم براند به إسراف جاري وايه لقصي جاري وايه لنوسيناي جاري وايه لبكاريناني شتك كإسفادي بودنيا وقيامتني فرمتي خواه لويشم خوشبا وما أنت أعلم به مني پروردگار هرشتك تو إزاني ومن نايزارم تاوانك كردومو الإنسان زور جار تاوانك أو بيرينا أمني پروردگار لهم خوشبا اللهم اغفر لي خطئي كله خواه لهرشي قناه تاوانو هلم هي خوشبي وعمدي وجهلي وهزلي لو تاوانانيك بعن خس كردوما او ابن زاني كردوما او ابن صعبته وكو خسي خوش كرد بيتي وتاوان بي وكل ذلك عندي هر تاوانيك من كردوما خوات وليم خوش بي يا رب العالمين اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت خوات لو تاواناني بيشوتر او ايك دواتر كردوما طبعا ما نبي غمر عليه الصلاة والسلام وكتن بو اي ميتي ويفير بيك بردوام دواب كي خوالت خوش بي وكو زور جار بازم كرو بر رزا كانم قورترين دعاء بو إنسان يبلي خوي عليهم خوشبي أو قورترين دعاء بو يهمهم لي خوشبوني في غمر عليه الصلاة والسلام ليك دعاء كاتشن جار فرميتي وما أسررت وما أعلنت خوي لو يبقى أشكرا كردوم لو يبقى نهاني كردوم لهم يخوشب أنت المقدم وأنت المؤخر تو كسبتي في أشيكي كسبتي ودعاء خي يا كسبتي برو شاكي بي كسبتي برو خرابي بي وأنت على كل شيء قدير ببيا قمان برورد قارتو نسرها مشتك توانا داري وبتواناي فرمودي دعاء ترمان فرمودي شصو هشتاونو ايشي شتر لدعاء كاني بيغمبر عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي هر فرمودكي ترى بالروايات تر كاوكو ترى بوجي عوازي متنبو هنديك وردكاري ترى همان دعايا كوكتم دعايا ويك إنساني مسلمان واي فروردقار لي خوش بي وفرمودي شصونا وك يشكل فرمودا زور تايبتكان أم فرمودي أكينا ختامي أمواني من أم فرمودي شبو ما نجيت روى إمامي صنابحي لمعاذ كر جبلو أم صنابحي وينا يموت أم صنابحي خلش يمنا لسردمي بيغمرة عليه الصلاة والسلام جياو الله يتر ديار لكتاي تمني بيغمرة عليه الصلاة والسلام مسلمان بولي سبحان الله شنجر خمانا بيشا بشين بو مدينة بيني يمن ومدينة دورة شن جار ليمن وخمان أبيتشا يبوي بچين بو مدينة خمان حازرك خمان سازكر هر دوا ما ناخذ دوا ما ناخذ تا كاتي كاتي نمدينة كان پينج روشة پیغمبر عليه الصلاة والسلام مردوه بوي پينج روشة شتي كان لدسو كبي أو تري صحبت واتا بون بصحابة لبرولين إنسان اگر كاريشي قورو قرنقد بوريكوت كم ترخميمك جاء إمامي صنابحي بو بقورة تابعين أفرمي معاذ كر جبل بجرامه كأما جولك العلمي حديثة بيوتري مسلسل أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك قال إني أحبك لو خلات دياري أفرمي بيغمر عليه الصلاة والسلام دسي قرتمو وتي يا معاذ ما نمل التربية زور قرنقة لكاتي أوي كاتي وكسيك فيريشتي تعبت كي حركي شي تعبتي جواني لقلاكي كمل جياني بيغمر عليه الصلاة والسلام زور بو يستيش لبوالي تربية وتنمية وأنا زور بعسكري فرمي في غمص عشان ده سيقرت موتي معاذ من اشتم لبيك حامل خزمتها لبيك يعني لخزمتها بقربانة بم دل صوستم خوشم أوي كلمة لبيك سبحان الله لبايو لبي لقاموسة تماشايك أمن ده معناي هي هرشي معناي جوان هي بو والله مدانو بشي همي تياتي بو يكراو تدرس مي حاج عمريش كصحابة زور جاربو في غمريان بكارينا وفي غمر عليه الصلاة والسلام فرمي إني أحبك فرمي معاذ بدلني أيو من توم خوشي زور مهمة لقل تلب وقتاب كانت أواق سكي يسيش زور بي ما مصا نازان دو قصي خوش لقل تلب كان يب أو في غمر عليه الصلاة والسلام ما مصا أبو قلت أنا والله أحبك تي اي بيغمر عليه الصلاة والسلام منيش بدلني ايو قسم بخواتهم خوشي قال ألا أعلمك كلمات تقولها في دبر كل صلاتك فرمي چن وشيك تبي بليم چن رستيك چن كلميك تبي بليم لباش همون يجيك بيخويني قلت نعم بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي أم دعاي بخنا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك خواي يا هرمتي مدي أعني يعني عانوها وكاريو يارمتي خوايا تو خوت يارمتي مدي على ذكرك لسر ذكر يادي تو وشكرك لسر سباس كدني تو وحسن عبادتك لسر عبادتي جواني تو إنجا آية أم دعاية لفيش سلام أو تليا لدعاية سلام دو بو چون معنى دبوري صلاة لكمالي فرمودي زورة كلمة دبوري صلوات بكارها تو لا يزور بي زانا كان دبوري صلاة بريتيا لدعاية سلام دانو دعاية سلام دانو بو چون كلا حديثي ترى فرمي من قرأ آيات الكرسي دوبر كل صلوات اخذ آيات الكرسي لفيش سلام انا يعني وانيا هر كسي سيوسي سبحان الله سيوسي الحمد لله سيوسي الله اكبر يكجا لا اله الا الله بكا دوبر الصلوات كواتار راي زورينا لسلوية اما لدواي السلام دانو اخوان ري طبعا دواي سلام دانو نيجي بياني مغرب دجار لي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير انجا سي استغفارك انجا ام دعايا هر دعايا جيتر فاشو فيش قرنية فلام لا سفر زكيت لا كسلام دا سنة سيرجع بلي استغفر الله استغفر الله استغفر الله إن جاء الله وما أنت السلام ومنك السلام إن جاء أم دعاءي فيني بعد ذيك شتى زانات ليش بيان واي أم دعاءي لبيش سلام خواني هردو شيء تواني لهردو شعبي خواني هردو بوشونا كطوا ودروسته تواني لبيش سلام دعانو بيخواني الله وما عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تنك لكاتي كتاعي عبادته عادة دعاء قبولة ويزور جار خوي برودجار القرآن بيروز أور نماه ما نكاك فرمي لدواي نيرجكان لدواي حج لدواي رجو دعابك تونك شاك لو شناني دعاك يا قبول أخوي برودجار دعاء كان من قبولك وعاقبة خير من كهداية من بدأ كألي شاك وشاك كألي بين دول بين الخراب وبناه تاوان خوي هرشيك من كردو وتولى شاك لماني قبولك يا رب العالمين خوي لا تبارون لبرخاتري قولي خود لبرخاتري اسمع عظمت لبرخاتنا وجوانا بيروز كانت للرب ردو من خوش بداها تمان بخير بجر يا رب العالمين شاك كان مالي قبول كهدايات ما مدى يارمتي ما مدى هاو كاري ما مكي لسر عبادته بندات الراشد رزبته استقامته بردوامي ما مبين بخشي خلاص وصعب ما مبين بخشي يا رب العالمين باي بردقار بتايب الله دايكو باوك من خوش بي لما مستوك سكار ودو صحباب من اواني داوي دعاي خيران لكر دوين اواني جوان لدنگ من اواني هاو كاري ودنگا كان وان حقو ما فيان لسر ماني من شاكي كان لقلا كردوين خو أله مو من خوش بي لأيم لسر جم مسلمانان دين خير ومال وكرامتي مسلمانان طارزين يا رحتي لسال مسلمانان هالقل يا رب العالمين هر مسلمان اللي مسزع لنا رحتي يا اخو ادر جاي خير اللي بكيت ويا رب العالمين او ان خوش شفاي بو بنيري ودلينا خوش ضلي خوش قرزال قرزي بو دفعكي او يهرني ازما بس خير لدلاتي بو اجبجك يا رب العالمين مالا كان مان بركي لخير وبركات ولات مان بفارزي لهمو اجاونا رحتي كشتو كشتارك يا رب العالمين بريك إلى خير وبركة هل كس شاك لقل أمي لتمسلمان يا أخوي شاشي بوك هل كس خرابة هداياتي بدي أقرأ علي داتني أخوي لشريب من بارز يا رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: رادوين محراب دنجيك بوبان قوازي بيامي إسلامي

0: بند درود و سلام بو سرگانی پاکی پیشوی مروفایتی محمد صلی الله علیه و سلم و بو سریار و یاورانی و شون کوتوانی تا روژی دوی عزیزان و برزان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته لخزمتی وی برزان بو پیشکش کردنی القی کینوی لبرنامه کتان برنامه کلی لکانی رزگار بون برزان ایمه کومل کلیل من هی اتوانین او درگانی کوا بسر خو مانا زور جر دا اخرین بهوی تاوانکان منو بهوی او هلانی که روژانه ای کینو و دسی پارانو و لالانو بخوای گوره برزو ناکین یان لوانه یا بدین لدرگای کسانی که بو چا کردنی که شکن من و داوا کردنی یارمتیو کومکی لهنده کس که لوانه یا جی خوی نگرید بوی باشترین درگای اک ایملی بدین درگای خوای گوره یا باشترین کاتیک کمروف توشی نخوشی و نارحتی و تاقی کرنوی که قرص بید دستی پارانو بخوای گوره برزو بکد. بگو من ذکرکان پایی که گرنگیان هی لدین و یک شکل حکارکان نزیک بونوی مروف لخوای گوره. تا خوای گوره لقرآن فرمیم بسم الله الرحمن الرحیم انا بذکر الله تطمئن القلوب ای با یادی خوای گوره ای با ذکرو یادی خوای گوره دلکان آرام نگرن کاتبوی ایمش همیشه دور بین لا ناراحتی دور بین لا قلقی دور بین لا او ناراحتی یعنی کوا توشی مروف ابیل درنجامی جیان کردن منو و درنجامی او هلانی زور جا توش من ابیت و بو اوی همیشه آسوده بین و بختور بین پیوستکات ایمام یک یک لو ذکرانه که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لزور شونده آماجی پی کردوا و داوی لا صحابه کان کردوا بیلین اویش ام ذکریم لا حول ولا قوته الا بالله ام ذکر معنی چی گوری هیا که براستی ایمان بهز دکات و یقین من بهز دکات و پیوندی بنده بخوای گوری و زیاد دکات امام علی پیناسی کی زورجوانی هیا بو ام ذکر افرمی لا نملک مع الله شیئا ولا نملك من دونه ولا نملك إلا ما ملكنا واتا هیچ توانایك من نیا ببی یارمتی خوا هیچ کسیك من نیا جگل خوا و هیچ کسیك من نیا هوشانی خوا خوا خوانی هموش تکا خوای گوره خوانی هموش تکانو اوانه نبید که خوای گوره پیمانی بخشیوا ابید لقلائی دلمانوا ایمی باوردار باور من هبه که همو جوله اکمان، همو هناسه اکمان، همو حرکه اکمان، هموی به دستی خواهی گوریم. ابو هریره رضا و رحمتی خواهی گوری لسر بید که افرمید ان النبی صلی الله علیه و سلم قال اکثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله فإنها کنز من کنوز الجنة. ان فرموده امام احمد روایتی کردو. ابو هريره رضى الله ورحمته خوي غوري لسربت افرمي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم بيماني فرمو اكثروا وتزياد ام ذكر بكن زياد بيلنوا ببردوامي بيلنوا اويش لا حول ولا قوه الا بالله فانها كنز من كنوز الجنه كيكيكا لجنجينا كاني بهشت اقرا مانوي جنجينيك لجنجينا كاني بهشت ماندسكوي خزینه ایک لخزینه کانی بهشت من دست که بی روژانه بی کین به برنامه خو من به بردوامی ام ذکر بلین که ایمام هیچ تواناو ده صلات اک من نیه هیچ هیز اک من نیه تنها خوای گوره نبید که واتا خوای گوره خواهنشتکانه که تی که توشی ناراحتی اک بین که تی که توشی بطاقتی اک بین که تی که توشی دلتنگی اک بین پنابرین بو ام دعایا و کارکانی خو من تسلیمی خواهی گوره بکین اما او پاری تسلیم بونه اما او پاری معنی بندیتی بونی مروف وکاتی که مروف هیچ توانایی کی نیا هیچ دسالاتی کی نیا و هیچ هیزی کی نیا ابه پشتی به هیزی خواهی گوره بو هیزی خواهی گوره ببسته و ابه همو کارکان بگرین تو بخواهی گوره که واتا کاتی که توشی خمه کبین توشی نارحتی کبین ببردوامی ام ذکر بلین چون که یک یکا لکن زکانی و خزینکانی بهشت و ابی ذر غفاری رضا و رحمت خواهی گوری لسر بیت اگریتو لپیغمری خواه صلی اللہ علیه وسلم افرمی امرنی خلیلی بسبعین و تا خواهی گوری امری پی کردون با حود شد امرنی بحب المساکین و دنو منهم و امرنی أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحمة وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. أفرمودي إمام أحمد رواياتي كردوا. طبعا باسي حوتشتكا في غمري خاص صلى الله عليه وسلم كخواي قبر أمري بيام كردوا كمن مساكين مخوش بيا هجاران مخوش بيا وخواي قبر أمري بيا كردوم كواسيلي رحم بجي بينم وأمري بيا كردوم يعني سيلي رحم بجي بينم أقر أيوش هرنيات من بيواندي بردوام كم وأمري بيا كردوم كبرسيار نكم لشتي خلقي تداخلي إشي خلقي نكم وأمري بيا كردوم قصي حق بكم لهموجيك أقر قصة كانش أقر طالبي أقر كسك بدلين بيتو بقولي حق بلي لشوني خويا ولا بيناو قصي حقو لبيناو راستيا للو ميلو مكران نترسين وأمري بيا كردوم كزور أم ذكر بخيونم لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش يكيك لو جنجنانيك لجير عرش خواي قبريوية فرمودة إمام أحمد رواياتي كردوا. أما أقر إيما سيري أو بشيء أخيري بكين كبير غمري خواه صلى الله عليه وسلم أمرني يعني خواي قبري أمري بيا كردوم كببر دوامي أم ذكر بليم و بيكم با وردي روجاني خوم بو أوي بتوانم إيمش لا جياني روجانا مانا هاوشيوي هاولاني بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم كراها تبون لسر أم ذكرانا وجيانيان براسي جياني كي زور آسودو بختور بون گرچي لواني لروي مادياتوا زورشتيان كم بو بيت بلام لروي آسودو بونوا لروي إيمانوا لروي كردوي چاكوا لروي جيان لا او آياتانا أبو كبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أمري بيانكر بهرشتك يعني كاتك جيان لا آيات أبو يعني ورده ورده هواش هواش تطبيق يعني كت كواتا اوان لروي درونية و لروي اتوانين بلين ايمانية و زور بليان برزبو چون كا جورايالي خواي قورو جورايالي فرمودكاني پیغمري خوابون صلى الله عليه وسلم امجبو بومائي رزقار بونيان امجبو بومائي سرفراز بونيان هرم خالا نجبو بوهي اويكا براسي وكو استريكي گشاوايا ناويان كبا بردوامي باسيان اكريو ناويان اهندريت كواتا اگر ايمش امانه ويد لجياني روجاني خمان دا توشي هرش تيك بوين بگرينو بو قرآن بگرينو بو فرموداكاني پیغمري خواه صلى الله عليه وسلم او كيشو گرفتاني كوا همانا اگر ايما بگرينو بو قرآن بگرينو بو فرموداكاني پیغمري خواه صلى الله عليه وسلم چار سر و حلی تيايا بلام ايما زور جار نادين لو درگايانا و چار سرکان نادو زينوا چون كخمان بهلا لواني كلي لكمان قلت بيو نتوانين او درقاين بكين ولا سرخومان وابو هريرة لفرمديكي تراء فرميت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أعلمك أو ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله فيقول الله أسلم عبدي واستسلم. أبو ريرا رضا ورحمة إخوة قوري لسربيت أفرمي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم بي فربوم أوا بيت بليم يان دس نشاني بكم بوت وشارزا ببيت لوتني كلميك كبراستي لجير عشي إخوة قوري ويا ويكيك لغنجين كان وخزين كان إجوتني أم ذكريا بو إخوة قوري عليه أسلم عبدي عبدكم خوي تسليمي من كرت واستسلم وتهمو كارو باركاني تسليمي خواي قوري كرت بوية إمامي نووي رضا ورحمتي خواي قوري لسر بيت لبيناسي أم ذكر جوانية أفرمي هي كلمة الاستسلامي كلميك وشيك وشي تسليم بونا بخواي قوري تهمو كارو باركاني روجانة تسليمي كيكي تسليمي خواي قوري أكي والتوفيض وإن العبد لا يملك من أمره شيئا چونك هيج بندك توانایی اگر خوای گوره هیزو توانایی نداتید که تا کاتی که توشی شتیک بین و توشی ناراحتیک بین و توشی هر شتیک بین او پیوستکات امام همو شتکان من بگرینینو بخوای گوره و لیس له حیله فی دفع الشر حیت ناتوانی یعنی شتیک و قرارتو شد بیت ولا قوة في جلب الخير. إن شر كتوشت أبي ون خير كتوشت أبي إلا بإرادة الله تعالى، إلا بإرادة وبيست خوي جوري. كواتك توششتك أبين أبي إما وكو بندك تسليم خوي جوري ببين وأو ذكرى ببردوامي بكين وهمو كارو باركان من تسليم خوي جوري بكين. شنك خوي جوري عبدكان خوي تاقي أكاتوا وخوي جبرا بيوي خيرك توشي من ببي هر توشم أبيت وأجر قرار بي من توشي كيشيك ببم وتقديري من وابي توشي أو كيشي يعني توشي أو ابتلاء ببم أو توشم أبي كواتا أو خوي جبرا هموش تكان بويستو بإرادة خوي جبرا برزان يكيك لا ثوابي يعني شاكي أموتني أم ذكرياتشن خالق باسكم يكيك لوانا إنها كنز من كنوز الجنة يكيك لغنجنا كاني بهشت وخالقك إنها باب من أبواب الجنة يكيك لدرقا كاني بهشت قد تدخل منه إذا أكثرت منها. مع ذكر جبر الرزا ورحمة أخوي جوري لسربيد أفرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على باب من أبواب الجنة بيغمري خواب معاذ ألي آية بيشان بدم درقايق لدرقاكاني بهشت. قال وما هو يا رسول الله؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. كإمامي طبراني أنفر مدين رواية كردوة. أما بلقيل سرويكاتي كإيما بما نبي أم ذكر زور بكينو بيتا برنامج جيان من براستي درقايق لدرقاكاني بهشت لسرخو من أكينو. بويا عبدالله كوري عمرو بن عاص أفرميت الرزاي خوي جوريان للسربيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الأرض أحد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه الترمذي. أفرمي هركسي لسرزبي أم ذكر بخيني لا حول ولا قوة إلا بالله خوي جوري لتاوان كان خوشبي أجر تاوان كان شي بقد كفي دريابي كان فرمديا إمامي الترمذي روايتي كردوه. ويكي كيتر لا أو خالاني كا جرنجا وخيري كي زور قوري تدايا ببي فرمري بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم هركسك أما بخوينت أم ذكر بخوينت خواي قورا دار خرمايك لبهشتا بوي أتشينت يعني چون اللي حد بوتني ذكرك تو خيرك بخود أنسيتو وأبي بخاون كو ملي تشاكي باشو نبراولا قيامتا كواتا بريزان هركاتك توشي خميك بوين، هركاتك توشي خفتك بوين، هركاتك توشي ابتلاءك بوين، هركاتك هستمان كردي ملاوازين، هركاتك هستمان كردي إما بيد صلاتين، هركاتك هستمان كرد لأوبر زليليين إما بمذكرة بدين لدرجة خوي جبرو بوي درجة أسمان من نصر بكريتوا. چون كبي غمري خوا صلى الله عليه وسلم لكاتي خمو خفتا ولكاتي نارحتي كانا ولكاتي أو كاتاني كإنسان بيوستي بوهيا سري بنداتي بخواي قورا نوي بكاتو وهمو كارو باركاني تسليمي خواي قورا بكات ببردوامي أم ذكري كردوا آيا بو إيميك لم روشقاري أمرومان دا كچني نارحتي كان زورن كيشا كان زورن خمو خفتا كان زورن وروجانة توشي خمو خفتي جورا وجور أبين وأبيسين كواتا بيوستكا لهمو كات زياتر إيما أمير دبكينا برنامج جيان من وبيانيان وإيواران وهركاتيك بيمان كرا بيلين بو أوي أو خمو خفتانا لسر دلو درون من لابجت بويدا وكارم لخواي قورا وما لبكات كبا بردوامي بتوانين أم ذكر بلين ولما ناكاني جوانتي بقين وتسليمي خواي قورا ببين وهرشي من هي لحضوري خوي جوريا باسي بكين وبتوانين يكيك لدرقا كاني بهشت بخومان بكينوا عزيزان وبرزان بم اندازي هاتين كوتا يلقي امجارمان تا القي كيكا بخوي جوريتان اسبرين خواتان لقل
1: رادوين محراب دنجيك بو بانقوازي بيامي اسلام

0: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوان ليبت جويل بيغنبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانك بيجبو او چي دليت اي وشوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چون كاوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجهر صلاواتي لسر دادات انجا داوي بلو پاي برزم بو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دست كزنا كويد يك بنده لبنده كاني خوانه بيد داوا كارم او بنده يش من بم اوي داواي وسيلم لخوابو بكات شياوي شفاعتم دبيت. عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويله بيدالي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي أوي لكاتك جيل بانك دبيت بليت شاتي ددمك خواتاك تنيايو شريكي نيو محمديش بندو روانك راوي خوايا رازيم خواه پروردگارم بيتو محمدش پیغمبرو اسلامش آيينم بيت او خواهي قول لغناه كاني خوش دبيت.
1: بسراني خوشويست كستاش فرمون بانگي پيروزي عصر بگويري شار سليماني دورو بريد.
2: الله أكبر الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: مبين
1: لراستي دا امنوح بغمبر ما نوكو جو بيستو چاو ساخ روانا کرد بلاي قوما كيو للسوزانا بيوتن خزمينا من بدار كرويشي عشكرام بو ايوا
2: بيستو شاش

0: كانون
1: اي خزمينه بوتي انا فكرن خو من هيچ كريو پارو سامانكم لايو ناويت پاداشتي من تنها لسر خواي گوريا نلنياش بن كمن ايمان داران لخوم دورنا خموا براستي اوان روجك لروجان بدي داري پروردگاريان شاد بن اگر تريان بكم لو زور لسرم دكويتو قليم ليدكريت جاليتان ناشار موا من ايو بكساني شي جيلو نفام دينا برچاوم كاتي كبچاوي سوق سير ايمان داراني دوري مندكن لبر بيكسيو هجاري
2: هاتي سي

0: تذكرون
1: باشا خلقينا كيف ريام دكويتو لخشمي خوارز قارم دكات اگر من او خلق دين دار دربكم اي او بيرنا كانو تنا فكرن كشتي وانا شيتو نابد بوشيتو ولا كسيخ يكومن لهمو ايمان داريكيش
2: سيبيرك
0: ولا

0: صادقين
1: خلقاني ناودارو روح زلوتيان اي نوح براستي تو دميك مجادله لقال ايما دادا كيتو قسمان بودا كيت زوريش دريجت بيدا دايتر باو سزايك هرشمان بيليدا كيت با بيش بيت اگر تول رازقو يعنيت
2: سمسيه.

0: نوح وتی او سزاو بلايا هر خواي گور خوي پيشي دهينيت هر كاتيك بيويت و ايو هرگيز ناتوانن سنور بودا صلاتي خواي گور داننو ناتوانن لدستولي درباز ببن
1: سيوچوار
2: ولا

0: يجرمون
1: لم آياتدا أكونا وبرك خواي قرد فرميت مشتكا كان درباري قرآن بقشتي وأم بسر هاتبت هايبتي دلين أما هموي محمد خوي هلي بستوا توش لو الله ميان دابلي من أجر أم قرآن وأم باسان خوم هلم بست بي أو تاواني لأستوي خوم دايا چون كشت هلبستن تاوانا ومن هرگيز تاواني واناكم هروها من بريم لتاواني ايوا كبنا حق بختان دكنو قرآن وبسر هاتكاني بهل بستراو دزانن بيقومان أم آياتو كناو بريك هلو يستي قومي نوحو هلو يستي مشركة كان دخاترو كچون يكن تا مشركة كان داصلكينو سودو پندو آمشگاري لور بگرن وكو اوانا نكن
2: آياتي 36

0: أقول
1: إن جاء دز بك بدروس كردني كشتيك لجر چاو ديري ورنموني ووحي إيمدا كاتيكيش كزريانو توفانك برپابو أوت كامك بو أواني كربازي استمكاريان گرتو تبر چونك براستي أوانا دبيت بخن كين لزريانا كدا چونك إتر شايستي جيانو بزي خواهن دي مهربان نين
2: سيو هشت.

0: باش حمد و سپاس و ستایشی بێ پایان بۆ پەروەردگاری جیهانیان درود و صلات و رحمات و سۆز و میهرەبانی پەروەردگار وەک کلێزمە بارانی بەهارە بڕژێ بەسەر دڵ و دەرونی چاکترین و باشترین و بەڕێزترین و پیرۆزترین مرۆڤ لەسەر زەویدا محەممەد المستەفا صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم ولسر یارو یا وران و شنکوتوانی تا روزی دوای میوانانی مالی خوا آمدبوانی جمع و جماعت سلام و رحمتی خوای گورتان لب قرآن خوندن ذکر و یادی خوایا بلام تیه گیشتن و وردبون و تیه رامان و تدبر شتی کی ترل جیاواز ترل لوی که من تنها دابنشم سری پری قرآن بکمو بخون مو بلیم الیف لام میم ذالک الكتاب لا ریب فی بلیم الیف حرفی که دچاکی و لام حرفی که دچاکی و میم حرفی که دچاکی اما تنها پاداشت و حسناتت بو انسری لو گورترو لو داوا کراوترو لو پیروستر اویا او حرفانی قرآن کدرجی لسرا لی حالی بین ولی تیه بگین و بیهن لجیان تطبیقی بکین جيب جيب كين أو اختنك الحسنة بعشر أمثالها بلكو يضاعف لمن يشاء أضعافا كثيرة لدو لحوصتو لحوتزارو لحوت مليونو لحوت مليار إشنا وسطي باداش لكونا قورو عظيمة بيبو چونك من هاتم أم قرآنك كلامي خوايا دابزي وبو خندن وبو جيب جيب كردن بو قراءة بو تطبيق اگر بس قراءك بيا وح چاكو پاداشتي كم ورقرم وزور جار او قرآن خوندنا ابيته هو كاري نفرت كرديني مني خوينر مني قارئ قرآن لعنتم ليكا بو قرآن خوينم اچم دروعكم خواه پنامان دا قرآن خوينم اچم ظلمكم يان تأيدو لا ينقري ظالمم قرآن خوينم اچم فسق فجوركم يهر او قرآني كأي خوينين وخوي خواهي قورا لقرآنك يا فرمي ألا لعنة الله على الكاذبين لعنتي خوالة دروزنا كان بيه يمن دروك من قرآن خينه بويا بيغمرة فرمي عليه الصلاة والسلام هنديك يا قرآن خينه رب قارئ القرآن يقرأ القرآن والقرآن تلعنه قرآن خينه قرآن نفرتي ليك خوشي بخوي نازاني ألا لعنة الله على الظالمين لعنتي خوالة ظالم استمكار كان بيخوا بنامان دا اترو كسيك ظلمك يان اويك دس خوشي ليك ولا ينقريتي هاو آرايتي وهاو بيمانتي وهاو آوازيتي بوی قرآن خوندن شتیه که تیه گیشتن و جیبه جیه کردنی قرآن شتیه که تیره که اما مقصد عظیمه که یه. هر بوی لآیت کان قرآن فرمی افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوبین اقفالوها او بو تیه ناگن لقرآن او بو تیه رانمینن لقرآن او بو تدبری قرآن ناگن مگر قفلو کلیل یکتان لدلتان داوا نا تانی قرآن بچه تدلتانوا چوکا قرآن کچو دلوائی تر او دلو ابی بباشترین دل ابي بچاكترين دل ابي بپيروسترين دل بلا مگر قران تنها لزار به نشيته ناخوه نشيته باطنه و نشيته مركزك و مركزي انسان دل مركزي برياردان دل مركزي ارادك دل اگر قران نشيته مركز و تنها لديوارك بي ول حوشك بي سودي چينيه منفعتي جنابي ابو ام انسان ببچكترين بلا مصيبه ام انسان ارو نام يعني اخوا پنامنده ايوا همومان ازانين يشكل سنته كاني في غمر عليه الصلاه والسلام هان ماني داوا وتشجع مانك وتمح ما نادات يبوي همو هفتيك همو جمعيك لبس 4 ساعاتك اي حفتيا روجي جمعه لو بس 4 ساعاتيا بتواني صورتك هف بخيونين صورتك هف بوشي صورتك هف بيا بوشي صورتي فاتحه نبي كبي اوتري ام القران دايشي قرانا که صورتی فاتحه هر خوی همو معنی قرآنی یکو بوتوه بوچی صورتی که هف بیه بوچی صورتی که تر نبیه همو هفته یک من سنت دابنشم نحن نقص عليك احسن القصص بخونم حکمتکی چیه؟ حکمت زوره لصورتی که هف ورد بینوه کومالی قصص و چیروکی تیایکا و باسی کومالی فیتنکا که به انسان لمف چیروکانه فیر بیه چون خوی چاکو پرچکا که برانبر به فیتنه کن لوا گره بلام اوی که ورده لم صورتی کهفا دجار خواه کلمه نخیری بکاره ناوه دجار کلمه لای بکاره ناوه دجار کلمه نئی بکاره ناوه یعن بلین حرف اصل تره لا حرفه ام حرفه ام وشیا بوچی خواه پروردگار دجار لقرآن بکاره اهینی لا نخیر لدشوني جاوازا كأما حكمتي قوري لبشتوية زانياني تفسير فرمون نو نخيركي قرآن جيك الأو ديان نو داني باسي ريخستني إنسان لجيان باسي تنظيم كردنو ريخستنوي مروفا علاقي لقل خوي لقل خلق لقل دوروبر لقل كومالقا ريخستنوي جيان بوهم إنسان دا لو ديان نو يميان باسي أمد بوكا چون أبي چي أكي چون أروي چون ما ملا أكي إسام الزور جاربي سين ألين خولی کی پیگیاندن هیا با 100 دلار با 500 دلار با 1000 دلار خولی عجیب عجیب و غریبه خولی تی او تی پیگیاندن خولی کاریزمایی دروس کردنی کسایتی انسان اده والله گورترین خول انسان لی حالی بی و بیوی کسایتی بنیادنی لقرآنه صحابه کانی پیغمبر رضا و رحمتی خواهان سر بی و درودی خواهان سر پیغمبر بی کامیان زحمت نبی شهاده بکالوریس کرم محد یان هبو بی بکالوریسش نه محد معلمینی کان هبی کامیان خوانی شهاده محد معلمینی کن نک بکالوریس و ماستر و دکترا و پروف و فوق دکترا هیچ یان نه ام بو ای کامیان خوانی شهاده کی تی او تی و گش پیدان و ام شتا سیر و سمرانه بونه هیچ یان نه ام بو تنها و تنها قتابي مدرسة كي محمد صلى الله عليه وسلم لسيرة سنة بيغمر حاليبنا قرآن ينكردو منهج جياني جوراي الإخوة سبحانه وتعالى جوراي الإخسكاني بيغمر ينكردو بويا بنبو بياواني كتشوك دابنين بقورترين إمبراطورة كان جيان كفارس روما كان بو حج إمبراطورتك نبو برامبر أم إمبراطورتي أنا بوصي برامبر أم هزانة بوصي برامبر أم جلد أنا بوصي أو عربستاني كي عربية كي بيبتي بلام هالقري قرآن فرقه اللوي كسيك بانقشي عروبو قومايتي بكا لقل كسيك بانقشي إسلامتي بكا حتى أوكاتي عرب كوبو بنوال لدور چتري إسلام فرقه ناكر لبين كرديك وعربيك وتركيك وفارسيك وعجميك أيهود نحن مسلمون نحن مؤمنون غايتنا هي توحيد صف المسلمين كاتك أمشي عاريان بو أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد أو كاتب بن بسروار بن بقائد بن بدمسبي بن ببراغوريها مجيهان بلام كاتك بايان دايوا عروبيان بيش خست إسلاميان خست دواي عروبوا إسلام لبيشو بلام إسلاميان هنا خست يعني دواي عروبوا وقومياتيوا قوميتشيتيان كرت ببینه چند زلیل و زبونن ببینه چند جردستن توانای اویانی گلاس یا او بدن ببراکانی لغزه نگ لغزه توانای ازادی انی لولاتی خویانه با ازادی قصب کن با ازادی شد بلین یسا بشک لولات عربی کن تنانت او آیتانی کباسی یهودکا وکو دجمنیک بیناسی وکو خائینیک وکو خراپکاریک لپروگرامی خوندن در کراوه و کسیش بو اینی قصب که كوايا سابينين سروكي امريكا باشكرا ايلي هر كسيك نيات الجير چتري ديانتي ابراهيمية و اول معادلين يو دولتيا ناوي ناميني كاما باشكرا يسا اوتري هشار مشكويكي ناوي بوچي ام قصة باشكرا اوتري چونك ازاني او بناو عربا مسلماناني كتمثيلي قرار تمثيلي اسلام بكن هيچي تياب سرنية بويا زور بيا باكانا زور بيا شرمانا زور بیا پردان خسکا که ای اگر پیاده که بوی علاساح که ای اگر مردی که بوی علاساح که ای اگر شورشگر که بوی علاساح که و کو پیوانی غوال غزه که اسخال کلبابه هیچ آن ما همیان مردن ای اولی اما دوریمان لپیشه اما شهادت و اما نصر یان سرکوتن یان شهید بون شهید بونش با سرکوتن حساب به اذنی خوا تو اما قرارت بی خلق حسابت بو اکا خلق لیت ترسی خلق ناوی رشتت فرز که بسر رأت ورگری بلام کات یک تو وکن نعامه یک پرژینه که قایم بیه سر اکیت ناو خول همو کسک سواری ملتبیه بویا ام سورتی کهفا و قرآن بگشتی سورتی کهف بتایبتی بو چیه بو ام لعانه که لقرآن هاتو ریکت خاتوا و مکا و ملی و مرو و قص مکا و بریار مدا و بیر مکا یکم لائی سورتی کهف کدس بیه که سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل يكمل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة. أزيزا كانم أمرو زور جار أبينين چلحاني ومناقشة وجدلي كي بيسود وبيكلك چي لبيني ما مستعيني آيني بي چي لبيني سياسة مداركان بي كات كشتنا جيل كردني خلقه لغر ريزو حرمتهم بار لاري بردني أصلي موضوع كان زور جار سيركي كومل كيشو گرفتي زور قوره هيا زور عظيم هيا زور خطر هيا هيج كنالك باسي ناكا هیچ برنامه ای که لسر ساز نکره، ترکیه شکه عینی بیه، یعن اجتماعی بیه، یعن کمالایتی بیه، یعن آبوری بیه، یعن سیاسی بیه. بلام سیده که اشتیه که زور ساده، سجیک پر جینه که قایم بیه، شقیتی حال ادریه، پشیلیک لی ادریه، ایکن به حوال و ایهنن، ای انسان نبی مافی سگ بپاریزه، نبی مافی پشیل بپاریزه، نبی مافی آجل بپاریزه. بابا تو مافی مروفت پیشیل کردوه، تو مافی مروفت خواردوه، تو انسان زنده بچالکی، تو انسان بی نان و آوکی، تو انسان بی کرامتکی، تو انسان بی حرمتکی. اما موضوع نیه بلاتو بلام پشیل و سجک موضوع بلاتو. تو جاروار مافی انسان کن با، مافی زمان بل برکن بده اینجا بی زمان کن با و خسب کن، مافیم بوده زبصر بکو، مافیم بوده آبین بکه. ام نقاش و جدلان قرآن فرمی دوای مکن میلیان و خوتنی پیسر قال مکن خوتنی پی مشغول مکن فلا تماری فیهم ایلا میراء ظاهره یوازان نقاش و جدل چی دروس که دل رقی دروس که چینو بغض دروس که دوباره چی دروس که ناحزی دروس که چون که اوی که مناقشه که ایلا من رحم ربی بشه که کم هی مبستی در کوتون و اظهار حقا زور به هر زوری مبستی در کوتونی خویتی حزبکیتی مزگوتکیتی کنالکیتی جمعتکیتی بوی بلا ایم حقین ایم راستکین بخواه باسه که باسی اسلام نیه قسم بگوری خوال قیامت امسو یعنی محاسبه اکرم لسری والله کمیکی کم نبی کمیکی کم نبی الا قلت قلیل کاتیک ایوه مناقشه و جدل بکا باسه که باسی اسلام بیا همیوی بایداتو بلا حزبکی خوی بلا جمعتکی خوی بلا کنالو مزگوتکی خوی بوی درکو بلا کاک ایم حقین والله حق اسلام شخص نیا حق برنامه کی خوی مزگوتو کنالو حزب و گروپ و تاقم نیا حق او برنامه که خوی نردویتی حق او برنامه که پیغمبر تسلیمی امتکی کردو صلی الله علیه وسلم ایتر دوائی امو او مکو حق بناسا كلامك إخوة سيرة السنة بيغمر عليه الصلاة والسلام أو حقا إتر خلقك أمرو التمثيلي أكا أقر حق بولي باش أقر حق نبو شاو منو قينا بولي قينا مادام جماعة خوما لما يتشاو بوشي ليكم نخير قرآن فرمي فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة مقر بيغمرنا فرمي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة يعني بيغمر فرمي عليه الصلاة والسلام من زمانتي مالك کشکی اکم لدوروبری بهشتا نناو بهشتا نناو بهشت قلبالغا لدوروبری بهشت ها زور جاری سوالی هاتو خلق لجیان لناو شارا جنجالا نا خوشا نا راحتا بدوائی دیه که اگره بدوائی دوری پریزیه که اگره لبویلیو مرتاح بهم اچیه لدور ویشار لدر ویشار بصدان کلومتر خانوی که اگره لبخواه سمرتاحم که پیغمبری شفر میل لناو بهشتا نا لدوروبری بهشتا قصر و کشکیک یعنی اوی کاتیک اوی بچی بو بهشت بطنیش قصرکی توی عرطبی اللہ ما شاء الله ام ویلائی هین کیه ام قصر و کشک و تلار و باقچه و باقچانه هین کیه پیغمبری فرمی اما زانن بو کیه بو ام کسی لیمن ترک المراء و انکان محیقا هر کسی اک وازد چنو چونو قیل و قال و جدل بیانی اگر لسر حقیش بو یا سبحان الله اگر لسر حقی واصدقي لقال جدل بينا بيغمر فرمي اگر وابو من زمانتي كوشكو تلاري كتبوكم لبهشتا دي الله دي اما همو ملاكان نايزانن همو ماموساكان نايزانن همو عالمكان نايزانن اي بو جيب جيناكن اي بو دي نسر كنالو شردنوككن مسلمانان اوانيتر برتوازاكن مسلمانان اوانيتر اكن بدجمني يك مزقوتكان اوانيتر اكن بدجمني يك اما لكي سيرة سنة بيغمر هاتو صلى الله عليه وسلم مگر پیغمبر نه فرمی من زمانتی کوش کی قد بوکم لدوروبری بهشتا واصدقی لقال جدل نقاش بینی اگر لسر حق جبوی یعنی لسر حق بلیکاکم الا برخوا واضح انم تو ولا فلا تماری فيهم الا مراء ظاهره تكمله آياتك ولا تستفتي فيهم منهم احدا لا ايدوم نخيري دوم نابي وناكري بكيف خوشت ورقري لهر كس يك حزت ليبو لهر کس یک قصه چی کرد بله بخوان راسکه آم تواوا قصه کی آم پیاوا تواوا قصه کانی آم پیاوا همی حقه رأکانی آم پیاوا همی درسته ببي اوي بكولي تولي بزانين بلغي هيا بلغي نيا بزانين آقاي للرداوك هيا آقاي للرداوك نيا بزاني ام كست هي كلب ولا قال رداوك يا تي كلبوا هر كس يقسيك غلا وكرتو بلا اشهد بالله راسك اخر ما اشهد بالله مالك اولك قبر قيامتك ادوريني هل ناوكم القى خلكانك يا لكاك ما جمعت يشهد بالله لي دروك اما جمعتي تشيا اشهد بالله لي دروك هر شيء قال اشهد بالله قران فرمي وامك ولا تستفتي فيهم منهم احد اغسلها مكسور مقرا علم لها مكسور مقرا زانس زانياري لها مكسور مقرا إلا أو كسيك خاواني علما خاواني زانستا خاواني حق حقيقة لو أنا وريقرا جو لو كسانا بقرا باشان لا إيسيام أفرميه چي أفرميه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله حيش كاتي لخوتوا برنامي كداناوا موعد يكد ساس كردوا كار يكد بوخوات دروس كردوا ني بلي من بياني أو كاراكم بياني أو إشاكم بياني أو درچونم هيا إلا ما قربلي ببشتواني خواي قورة إلا أن يشاء الله أقر وانكي زرركي أقر وانكي أدوري أقر وانكي خسارة مندي ولا تقولن نخلطي هيج كاتي اشتيق بلي واشتيق بكي إلا بشتوان بخواي قورة بلا بشت بخواي قورة من أم كارا أكم بشت بخواي قورة من أم إشاء أكم بشت بخواي قورة من أم بروجيم هي أم سفرم هي اجينا عقوبه اخوا بري ويبو او كساني كامه برنامج كيان بي خوي گور سازشي لا پیغمبركين كر صلى الله عليه وسلم چاو پوشي لا پیغمبركين كر كاتيك خلكانك لنا قريشاتنا لا پیغمبر صلى الله عليه وسلم متي ان يا محمد كوم على پرسيار مالتو هيا پرسياري روحان لا پیغمبر كر پرسياري ذل قرين على پیغمبر كر صلى الله عليه وسلم پیغمبر جوابكان الانيه بلام اونس قومت معني بخواكي هيا يكسر پیغمبر شي فرمو فرموي بياني ورن جوابك ورگرين بياني ورن جوابك ورقرن ببي اوي بلي ان شاء الله هنا سقومت معني بخواهبو ومن لسه قومت معنو توكلي وام قسيكر بيغمبر صلى الله عليه وسلم سبي هالقرايه وحيدانا بازي سروشو نيغانا هادو بيغمبر اي بيغمبر شو حين ازاني بيغمبر ادعاي غيبناكا ادعاي اشتياكناكا كان ازاني خواب بيغمبر فرمي اگر بيتو لخويه وشد بلي لخويه او بيغمر روحي لبردركين هرچن خوشو يستي خويا صلى الله عليه وسلم نخلتين مسلمانان هيج كاتيك لخوت انا وشار زايت انا اشتيك نيه علمت انا اشتيك ني قصبكن بخوا خوي گورا چاو پوشي ل بيغمركين نكر كخوشو يسترين خلق بلا اخوا و چاو پوشي ل منو توي خطا بارو گنه برناكه ولو اگر بيتو شتيك ل ايمو بل درباري ايمه ببي راس ببي حق ببي ام بي موتو بي جياني لبر أبرين محمد صلى الله عليه وسلم بوي بيغمبر چاوريك روجي روي دوان روي سيان روي پانزا دان روش سروش وحي نگانا هات اخواروا اتر اعلام كوتا جار وتيان هاي محمد بانقشي بيغمبرياتيك محمد واو فرمو وتانيا شيطان اقين هاتو بولي وحي انو نابو الشيطان جبريل انو نابو الشيطان بيدين كان وان او هاد دائما شتا بيروزا كان ناشرين كان شتا ناشرين كان جوانا كان والعياذ بالله دواي بانظر وشخواي قوراء فرمي يا محمد ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا يشاء الله طاو موضوعك وتايهات لدواي أما بوبا درسك بو محمد صلى الله عليه وسلم وبو أصحاب محمد تا قيامت لخويا نوشتيك أن نأوت حتى وكن نأوت وابشتوان بخواي قوراء إن شاء الله يا ما أمكاراكين إن شاء الله أم إيشاءكين إن شاء الله بريارة أدين بوبا درسك عقيده بو محمد وأصحاب محمد أما لاي قرآن قالت بيا ناكري أما لاي مسؤوليك ليها رشت لي بك أبلي أقرتو بابا أما لاي إخوايا قناعتهم بلا إخوها يا قناعتهم بلا إخوها بي أبي وابي إنسان لجيانا لخويا وشتيك نليا كشعر زايلينيا لخويا وشتيك نليا أقر بش بخواي قورا نبسيا دعاي خواي قورا زلي مهرباني بيا أكيشي زليل زبوني دنيا وقيامتيكا ديارا لا أكان زورن ومنش نامي ما دون تابكا ألي رراء وصين للا إسيامو إن شاء الله قر خواه تمني دا لا أكاني تر ونخير أكاني تر بو تاركاني دا هاتو من دريجة بي أدين ألين خواه جان بو خاطر قوري وعظمتي خود بو خاطرنا وجوانا كاني خود بو خاطر أسماء وصفاتي خود دون إيمان من سلامت كي حياة وحرمت من پارز راو بكي سر برز و سر فرازي بردرگي خود من بكي يا ربي خواه چون لي ركوت كردين توا او هالا روجي قيامتا لجير ساو سيبري عرشي خود كما بكي توا يا ربي خواه لقناه هلو پلا كان من خوش بي يا ربي خواه لك مكر كان من ببوري يا ربي خواه كارو كردو باشا كامل لي قبول بكي يا ربي خواه اويل نزاني خو من انجام من داو بقوري وعظمتي خود لي من خوش بي يا ربي خواه لقرآن حالي من بكي يا ربي خواه قرآن بكي تبهاري دلان من قرآن بكيت برنامج جيان من بخاطر قوري وعظمتي خوت يا الله خواه شفاي بخير بون خوشا كان من بنيري يا ربي خواه شفاي بخير بون خوشا كان من بنيري يا شافي يا الله خواه جان شفاي بخير بون خوشا كان من بنيري بخاطر قوري وعظمتي خوت يا الله خواه رحم بحال من بكي رحم لدائك وباوك من بكي او دائك وباوك للجيان خواه جان رحمي لي بكي عاقبتي بخير بجيري او شي دائك وباوك وفاتي كردو يا ارحم الراحمين خواه جان رحمي لي بكي يا ربي خوايا حياة وحرمت من فارز راو بكي حياة وحرمتي خشكان ودايكان من زياتر وزورتر بكي يا ربي خوايا أمن وآسايش برقرار كي لشار وخاكولات ونشتمان من يا ربي خوايا دعاء ونزاو باران وكامل يقبل بكي بخاطر قوري وعظمتي خوت آمين والحمد لله رب العالمين وادعوا الله وأنتم موقن بالإجابة إن شاء الله.
1: رادوين محراب دنجيك بو بانكوازي بحيامي إسلامي.

0: توانكاني محرابا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. برزانم آيتك لا قرآن كخواي قورا لباري حزت عيسى لباري أمتي في عمري شو أفرمي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. خواي قورا أورك من لأداته ومن لك أور بينه لو نعمتانيك خواي قورا في بخشيوين. خواه كن نعمتي في بخشيوي حقواي حسيبكي بلام آية نعمتكاني خواه حسيبك رين. خواه كنعمتي صحتي في داوي، نعمتي أعزاو أندامي في داوي، نعمتي دينداري في داوي، نعمتي مال وخزاني في داوي. قرآن فرمي أماني كخواه في ياوي سفاسي خواه لسربك. فخذ ما آتيتك أويك في أماوي ويقرا بردوان بل سلو نعمتيك هتا، وكن من الشاكرين صفاصي خواشك لسلو نعمتا برزكم او نعمتانيك خواف اياوي صفاصي خوايا لسلوك. ام آياتا اما اتفيني بجوي امتي في غمرا وبرورده معنا كالسر ام كلمة اگر هاتو خوا نعمتيكي بدلا وسيكت دابو بتوين دابو حسودي في مبا او نعمتيك داوما بتو صفاصي خواهي لسركا. بلام خلقانيكي ترنشتيكي تري زيادة تويان هي حسوديان فيما با. اها برزكم زلامي وآي اخوا نعمتي زوري فياوا، بلام تاك نعمتيكي فينا داوا هموكات شاوي لسره ونعمتي او اخوابه ونعمتي فينا داوا. اها سيري بوی قرآن قصه و سرگذشته آدم من بوده گرنه تو فرمیل بهشتکا هموش تک من حلال کرد بو آدم، تنها خواردنی دارکه من لی حرام کرد. لگل اوشه هر صبری نگرچو لدارکشی خورد. افرمیل توامه با لدنیا شتی زورم بو حلال کردوی، معاشی باشده برتیل بخو، مالی پاشم پیداوی تمع لمالی خلکی مکه، نین جمال و جوانی چاکم پیاوی حسودی به جمال و جوانی خلقی مبا، چه جوانیه چه مالا چه مقامه چرش دیگه حسودی پی مبا. اوشتی نم داو با تو او قازانجی توی طبعا برز دکان خوای گوره توزیعی وای کردو لم دنیا بوی دنیا بروا بروا هر یکی خوشویستی مهنه یکی خصوط دل مانو. زلامی وای خوای گوره کردو تی بفزیشک دکتر، یکی که کردو با مهندس، یکی که کردو با ملا، یکی که کردو با قلم بدس، یکی که کردو با کریکار، یکی که کردو با کناس، یکی که کردو با رئیس جمهور، به معنی به هر همویان و جاجی انتواوه. و جعلنا بعضکم لبعض سخریه، هندک تانمان کردو با خدمتکاری، هندک رئیس جمهور خدمتکاری کناس یکه، کناسی که شارع کمان با پاگکاتا و اویش خزمتکاری ایمه، ملایش خزمتکاری خلکه، مهندسیش خزمتکاری خلکه، چون که به هر همو مانو جیان تواوکین. یکی اگر بیتو روشه هفته کناسی که نبن شارع وزعی چی لیه قومه؟ لیه مانه قومه؟ کوابو حیات نیوی بسراو باوانو و کوچون بسراو اگر پولیسی هاتو چو مان نبه جنر را بره و جاشار نزن را بره و چی بکن چی نکن کابو هر همو من هر مهنه یک هر کار اک من فی دعوا سپاسی خواهی لسر بکن حسودی بخلقی تر نبین. فخذ ما آتیتو که و کم من الشاکرین. اگر تو بختور بی، اگر تو سعید بی، اگر تو ناخی دل بی سراحت که مروان با نعمتی خلقی بران باو نعمتاني خواب خوتي داو چن نعمتي زوري. اهل رفيق تو من هدو في امية چن برية برادري وامان هي قاتيني برا برية ولسر جيگا كوتو أهزل أمي وهي الراج سر داب قولك كا بلا من هردو تشاوم هيا الحمد لله دنيا بينم دايبتو ممنوني خوابي أمن نعمتاني خوابي ياوي دائما كاديا ديامك حسودي بخلقي تر مبا تشاوم برا نعمتي خلقي تر دائما جقوا ما بزال خلقي تشي اكاو تشي ناكا خلقي تشي هي او تشي نيه خلقي تشي ساس كدو او تشي ساس نكدو اما العذاب عجي بو اي كان اخي درون تحواو بي بو اي ناخي درون اسراحتي بي بيلا نعمتي خلقي ما كدو اگر توانيت بقصة بكردار خزمتي خلقي بك اگر نتواني حسوديان في بابا چونك انسان كحسود بو اقر بسعادته بكتوري خويا ودني اقري خويا دسوتيني جاني خويا لناوبا لقل اوشا كردار عبادتك كردويتي اقري فيواني واقر ببكتوري خويا واني خلقي لصحته اللي في كنين اجي ام لداخل وقت الشقبله خلقي لإسراحته اجي ام وقت ابتقيته لإسفه لخوته وخوته التقانوته لفناوي تشيا خوده تقيده لفناوي تشيا عذابي خوده دي لقل وشا عبادتي قيامتي خوش دسوتيني خواجيانا فرمي فخذ ما آتيتك وكم من الشاكرين اوي فيم ما بي وري بقرا وشكري خويل السركة اوي فيم نداوي قازانجي خوته خوا حكيمة حكيم خواهی گوره کاربجه خواهی گوره طبیب و پزیشکه اتی بولای دکتوره با دکتوره کالای خواه جنابی دکتور الو حبم برا الو حبا دکتوریش که فحصه که حبه که تره داته خواه خواه دکتور من اوام اویس دکتوره که زاده قازانجه خواه حکیمه اما قازانجه با من اتی خمه خو ام درمانه که خواه تیاری اما باشه وکسی قد هی با درمانه دکتور و پزیشک برات فيه أو طالعية باج الله لمشي سقشد هبي بحكيمي خواي جورا جل جلاله قلت خوش ببو نعمتيك خوافي ياوي شو ما برر لنعمتي خلقي خوا رحمان فيبكا وعاقبة ما عند خيرك خوا لسعادته بختوري ببش ما نكا خوا ما لينك حسودي ومالي خلقي بين حسودي بنعمتي خلقي بين خوا وما ليبكي وما ليبكي توفيق من بي شكري او نعمتان بكين كفية بخشي بين واو نعمتانش كفية ما لبخشي خوايا الشايستي بين اهلي او بين كنعمت من فيه بخشي وصلى الله على مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صلوا عليه.
1: بسم الله.

إياك نعبد وإياك نستعين إيه؟

اهدنا الصراط المستقيم صراط

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى.

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى

أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من النار ومن عذاب القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك

ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض.

عرسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيارد ليدكن، آيا من دورم ليانا وياخد نزيك، لبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهاناو پاران ويدعا قويانا وديمو والاميان ددموا هركات ليم بپارينا و دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من والام بدنو و فرمانا كانم پشتگوية نخن. باوری تواب تویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

لعفوك إن عفوت، لعفوك إن عفوت وحسن ظني، وما لي حيلة إلا رجائي لعفوك.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

نویجی با کامل خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة واتا نواجي بكمل قورترو خيرتر لنواجي بتنها بهندي 27 بلا بيشوا مسلم جراويتيو دوام نواجي بكمل باداشتي حجيكي هيا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة واتا هر باورداري بروابو مزقوتو بو انجام داني نويجيكي فرز با جماعتو كومل اوها وك حجيك وهايا انفر مديا لا صحيح الجامع دا هاتوا سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان فيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه واتهرب وردارك دزنيوش بشوري بونيوش بدزنيوشكي طواب دروست باشان برواب وأنجام داني نيوشكي فرز لمزقوت ونيوشكي بكاد لقل خلقي دا أوابر وردقار لتاوانا كاني خوش دبي بشوى مسلم جراويتيوى چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرة الاولى کتبت له براءتان براءة من النار و براءة من النفاق واتا هر باوردارگ لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی بکومن لمزگوتا بکاتو بقاد با الله أكبر يكم واتا الله أكبر نيجدا بستن أوا پروردگار لدوشد دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدوروي واتا بدورو ناج مردري فرمودك پیشوا مسلم گراويتيو پنجم بأنجام داني نيجيكي بكومل كوشكي كد بودروز دكري لبهجدا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح واتاهر باورداري بروابو مزقوت بيانيانو إيواران أوا پروردگار بو همو جارك روشتني مالو كوشيكي بودروز دكا لبهج دا پیشوا بخاري جراويتيو ششم أواني نوش بكومل دكن ميواني پروردگارن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویجی کی تواو پاشان بروابو مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگارا وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري أم فرمودية لا زنجيري فرمودة صحيحة كان دا هاتوا حوتم أواني نواجبا كومل داكن لمزقود ملائكة بويان دا بارتا وو داواي لخوشبونيان بو داكن پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه واتا ملائكة كان داوي لخوشبون بو أو كسانت عندك ما دام لمزقوت نيجي بكومال كردوا اگر دز نيجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا پیشوا بخاري گراويتيوا هشتم نيوش كردن بكومال هو كاربو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروابو مزگوت بو کردنی نویجی با کمل
او همو هنگاوه کی کدینه تاوان کی ریا دسردیت و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برایشتنو حت نویشوا. ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیب شیخ البانی دا هاتوا. نویم او کسانی که نویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین دا دگرین. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. واتا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي بيگومان مزگوتا كان ميخو پايان هيا وملائكة كان لسري دادانيشن اگر او باورداري بردوام نوجاكاني بكو ملبكا پاشان لمزگوت دابرابتو ديار نما بي او ملائکتان با دوای داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو هاتی به او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چار سردکن. ام فرمودهش لازنجیری صحیح کنده هاتوه.

لهمو جورم ميويك دو جوريان تيدايا جايتر اي گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن.

0: کاتێک زەوی دەشلەقێت و بەتوندی دەلەرزێت چێوەکانیش ورد و خاش دەبن تەخت و ساف دەبن بەرزیەکان نشێوەکان پڕ دەکەن دەبنە تەپوتۆزێکی پەرش و بڵاو زەویان پێ تخت و ڕێک دەکرێت
1: وکنتم ئەزواجا ثلاثە
0: او كاتا ايود ابن السيد استوى
1: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة
0: دستي راستان دردكوون جاتو زاني اوانا لتخوش يقدان
1: وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة
0: اروهاد دستي تشبو لارو ويركانيش اي اوشو مانا لتسر قردان يقدان
1: والسابقون السابقون
0: دستي سيهم پیش كوت وكانن اوانن كا پیش كوتون لبدس هناني رزامن دي خدادا
1: أولئك المقربون
0: اوانن زيكرا وي بارقاي پروردگار يانن
1: في جنات النعيم
0: لباخكاني بهشتي پر لنازو نعمد دا
1: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين
0: دسته چی زوریان لوانن که زوتون بدن بانگوازی خداوا دسته چی کمیشیان لوانن که دواتر بشوین اوان دا ربازی ایمانیان گرتبر
1: على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين
0: لسر كرسي و قنفي نخشدار و چنراو بآلتون دانشتون شانيان دادا و لسر كرسي كان بران بربيك ديارا كلبوني تايبتي دا كهميشا لبهجدا بردواما ايمان داران پيك شاد دبن
1: يطوف عليهم ولدان مخلدون
0: لاواني جوانو ايسك سوكو نمر بدوريان دا دينو خزمتيان دكنو هميشا گنجنو پير نابن
1: بأكواب وأباريق وكأس من معين
0: بكوبو دولكو سراحي ودقرينو لپرداخي تايبدا جورها شربتو شرابو خوارنوي بتامو خوشيان پيشكش دكن كلا سرطاويشي روانا وپردكرين
1: لا يصدعون عنها ولا ينزفون
0: او شرابانا نسريان بيديت ايشو نسر خوش دبن
1: وفاكهة مما يتخيرون
0: ميوشيان بودا جيرن بارزوي خويان لي هل دبجيرن
1: ولحم طير مما يشتهون
0: گوشتي هر بالنده چيش كحزي ليبكن بويان آماده
1: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون
0: هاوري لقل حوري تاو قشو تاو رشيش وقمر واري شارا وو دست لينكوتو
1: جز

0: لپاداشتی کارو کردوی چاچیان دا کدیان کرد هیت زور قصه چی نابجو نادرستو ناریک نابیستنو یک تریش گناه بار ناکن جگل لوتنی صلاو ولام دانو و قصه خوش نبید
1: و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین
0: دسته راست کانیش جاتو زانی که اوانیش لتخوش یک دان
1: في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود
0: لجير سيبري سدري بيدرق دان هروها درختي موزيش كبرها مكاني تشين تشين لسر يكن لجير سيبري دورو دريش دان لو باخ خوشا ندا
1: وماء مسكوب
0: تافقي جوانو حوزو فواري رازا ويتدايا
1: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة
0: ميوهاتي زورو هما تشنيش نبرو بومي تواود بيت نقد غكراويشا
1: وفرش مرفوعة
0: اروها راخري برزو بلندي ليا
1: إنا أنشأناهن إنشاء
0: او حوريان من بتاي بد بو دروست كردون
1: فجعلناهن ابكارا عربا اترابا لاصحاب اليمين
0: كردومان بحورياني هميشه چيج او سركانيان زور خوش دويتو هميان هاو تمنن امانه هموي بو دستي راست كان اواني نامي كردو كان يان دراية دستي راست يان
1: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين
0: اوان الدستي چي زور يان لإيمان داراني پيشينن هروها دستي چي زوريش لإيمان داراني دوائين دقريتوا
1: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال
0: لولا شوا دستي چپکان قرب السريان بو بارو دوخي كتي كوتون
1: في سموم وحميم
0: لناو قرو آوي لكل دا جيريان خواردو ودت لينوا
1: وظل من يحموم
0: رادكا بو جير سيبر كأويش دو كالي الرشو قرمو سوتينرا
1: لا بارد ولا كريم
0: نفينكو نبكلشي حوان وديت
1: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين
0: تنك براستي أوانك كاتي خويلنا وناز النعمة حرام دادت لانوا
1: وكانوا يصرون على الحنث العظيم
0: أوانا بردوام لسر قناها قورك بيان دادا قرد ها وليان بو خدا بريار دادا

0: ایمان نخشی مردن من لنوان تان دا بریار داوا کس دا صلاتی پیش ایمان نکوتوو بیتواناش نین کل شوینی ایوان نوی تر بهنینو بیخین شوین تان یا خود سرلنوی لرگه کوا کنای زانن دروست تان بکینوا
1: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون
0: سوين بخدا خوات بوني سرتاو يكم جارتان زاني وو بچاوي خوتان بينيوتانا چون پيدا دبن كوات بوچي اداوري ورناگرنو بيرنا كنوا
1: أفرأيتم ما تحرثون
0: آیا سرنستان داوال لو زویی کدی چیلنو دی چینن؟
1: أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟
0: آیا ایود دی روینن؟ یا هر ایمین روینرو برهم هینر؟
1: لو نشاء لجعلناه حطاما فضلتم تفكهون
0: اینجا اگر بمان ویستایا دمان کرده چیل کود چوالی بی خیر؟ او سا دستان دکرد بقسی بیهودا
1: اینا لمغرمون بل نحن محرومون
0: بخفتو پجار و دلین براسی زرری چاک من کرد رنج رو خو من بلکو بی بری و بی بهر خو من
1: افرأیتم الماء الذي تشربون
0: ای سرنجی او آوه نادن که روژانه چند جار دی خونه و لچوه و هاد چه درستی کرد لچی درست بو
1: اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون
0: آیا ایوه داتان بزاندو اللهو رکانه و یان ایمه دا بزینرین بهو یاسای تایبتوا
1: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون
0: اگر بمان ويستايا او آو من دكر دخوية چي تالو سوير جابوس باز گزاري ناكن
1: أفرأيتم النار التي تورون
0: آیا سرنجي او آگر نادن كداي دجرسينن لجورها سر چاووا چي او چونا
1: أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون
0: آیا ايو داركيتان دروس کردوا يان ايما بدي هنرين امش اماجيا كان نوت لدرنزامي الشير و جوربوني دارستان كان بدي هاتون
1: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين
0: هريما كردو مانتا هوي اوي كياد خروا بيت هروها كردو مانتا هويك بو اوي قروكو قشتيارانو دسلا داران كالشي ليور بقرن بو اوي قروكو قشتيارانو دسلا داران كالشي ليور بقرن
1: فسب

0: از تیره دروس کردوا که کومالی خور لآستی دا زور بچوکن.
1: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون.
0: براستي اوي كا محمد دي خوينتوا قرآنك زور بيروزو بريزا لكتابي شارا وداكا لوح المحفوظة باريز راوة اروها نسخة كاني سر زويشي باريز راوو باريز راو دبيت هتا دنيا دنيايا.
1: لا يمسه إلا المطهرون.
0: تنها پاکان نبيت كس دستي لنادات.
1: تنزيل من رب العالمين.
0: ام قرآن للاين پروردگاري جهانيان والنيردرا وتخواروا.
1: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون.
0: لقل اوهم الرئيس دا كدر باري قرآن وترا هشتا ايوا اي باور لاوازان دو دلن بران بر ام گفتارو فرموديو كم ترخمن لبجيهناني فرمان كاني دا.
1: وتجعلون رزقكم انكم تكذبون.
0: همو بهريك كدب وايا لقرآن وري بقرن بوتا اويكا برواي بينا كانوا بدروي دزانن.
1: فلولا إذا بلغت الحلقوم.
0: باشا ايوا بو بيرناكنوا روجيك ديت كالروحتان دقاتك قروتان.
1: وأنتم حينئذ تنظرون.
0: ايواش بدوريو كسدا بيد صلاتان التماشادة كانوا سرنز ددن.
1: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون.
0: لكاتك دا كأي من لأي ونزيك ترين لي بلام أي ونامان بينا.

0: بلام اگر لدستي اوان بيت كغمران وبروايان ببرنامج خدانيا بآوي لكل پیشوازي لدكريت دقين ريت الدوزخ
1: إن هذا لهو حق اليقين
0: براستي اوي كباسمان كرد حقيقتو الراس تقينيو دور لقمانا
1: فسبح باسم ربك العظيم
0: كواتا استايشو سباز غزاري پروردگاري غوربكا باناوي پيروزي هميشه لسر زارد بيت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشندو مهربان
1: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
0: هرچي لآسمان كانوا زويدا هيا تسبحات استايشي خدا دكات اويش ذاتي چي بالا دستو دانايا
1: له

روجك ديت كدبينيت بياواني ايماندار وجناني ايماندار برو بهشت بري ذكرين نور روناچيچي اشكرا لبردمو للاي الراس يانا والدروا فريشتا كان بيان دلين مجدي ايوا امرو باخ كاني بهشتا كچندها ربار بناويان دا دروات هاوري لقل جياني هميشيون نبرا وتيدا اوي السركوتنو سرفرازي قورو بسنور.

0: لقلقه ولوانش كبه باوربون ورناجيريت شوينوارو منزلقاي هموتان آقري دوزخا هر اوش شايستتانا آي تسر انزامي چي خرابو نالبارا
1: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون
0: ايا اتركاتي او النهات وبو اواني كباوريان هناوا دلكان يان بنوري ايمان ملكتو روناك بوتوا ترسي خداي تيدا بروينن بهو يادي بردوامي خداو او قراني كروانا كراوا وقو كسان النبن ككتابي اسمانيان بو روانا كرا بلام دواي تيبربوني ماوي چي دورو دريش دل يان رقو رجبو زوربش يان ياخي وسركشو نالبار درچون
1: اعلان.

براستي أواني كخير خوازن لبي أوانو لآفرتان أواني كقرز ددن بخداو مالو سامانيان لبي ناوي الرزامن دي أو داد بخشن أوانا چن برامبر پاداشتيان ددريتوو پاداشتي برريزو بنرخ چاور ريانا.

اماش بو اويكا خفاد نخون بو اوي لكيستان چوو بواش دل خوش و غران ابن كپيمان بخشيون واتا كشخنكن چونك خدا كساني خوب غورزان و فخر فروشي خوش ناويد اواني ببخشيني بهركان غراد ابنو خوبا ددنو فيز دكن.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأمتي أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إيمان دار خوشوي سكان بسراني برز وبريس برايان وخشكان وغنز الله وتازة بيقشت وكان من لهر جاكن رتان تذكينو لم من براوة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إيمان دار خوشوي سكان بسر برز وبرزكان لخزمت ايوة دا امرو بابتي كي تد بازدكين لو بابتاني كوا بيسي بسارة سرية، لو بابتاني كوا بيسي بعلاجة، لو بابتاني كبراسي بابتي كا بيستيه كا حساباتي بو بكري و اقامان ليبه بابتا كبري تلبري لا ساكر نوي شورانا بيدنا التقليد الاعمى، يعني لا ساكر نوي وتقليد كذني خلق لا ساكن نو التقليد كذن أو يكتو بشون خلكي تربي كوي بزاني بشون قصي خلكي كوي بسي بشون كذوي خلكي كوي وهل خوته يعني نازاني شاكا شاقنية اشتكى يعني باشا براو شوثة با أم كابرايات إنسانك يعني كاركي حقا راسا ناحقا درستا درزنية بطالة هل خوته بشوني بكويو بل يقول الله كاك فلانك يسكاني هم متاك فلانك سكاني هم متاك أما بيضان التقليدي شورانا جاء بلام خوش يسان تقليد دو جهري هي تقليدي شان أويا كتقليدي شي واجبة مستحب واجب وشاك أويا كمبس لي چيا أويا كإنسان بقاتا بدس بقيا سركوتن بقيا طموح وآمان جيكي قورا بقيا حقيقته راسقيني خوت بقيا أوشتكا براسي أو بري اشتكي تاكا بقيا أوي بقيا بنتيجي بقيا بآكامك بقيا بحقيقت بقيا بمبستي قورا بقيا بشوينكا لي بحسيوا. أما بيدرا تقليدكي واجبة تقليدكي مستحبة تقليدكي سنتة ام تقليد كرنش تكي تاكا. اما جو كوشي وكو شون كوتني قوري اولادكاني آدمي زاد كمحمد صلى الله عليه وسلم لهمو قفتاركاني لهمو كداركاني وشون كوتني دقكاني وحي خوايا سلا قرآنك هاتوا سلا سنتي بيغمبري خوادا هاتوا صلى الله عليه وسلم هروها شون كوتني خلكاني ديكا لا قصة صالحو شاكا كان لا كذوا ناجحو سركوتو كان هر كسيك بي يعني هر قصيكي شاك بي هر كذوايكي باش بي قصي هر كسيك بي قصاكي جوان بي قصاكي شاك بي قصاكي حق بي قصاكي راسقين بي بوشونكي شتيكي جوانا مطابقي قرآن وسنتا اوش تقليد كدني او كسشتكي تاك او تان القرآن بيرد فرمي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب فرمي كسانك واجوان لقصان دبي باشان بشوين كام او قسيك جوان لهميان جوان ترى بشوين او ذكي او قصيك لهمي جوان ترى لهمي ريك ترى لهمي حقيقة ترى لهمي الراس ترى لهمي الباش ترى لهمي سودي زياتري هي لهمي نصيحة بخش ترى لهمي قازان جيكي قورد بخشي بخلقي او قصي دفرمي اوانا او كسانيك اوا بجول اقصرا بقرنو بلام كام قصي جوانا كام قصي باشا بشين او بكون قرآن ده فرمي خواه پردگار ده فرمي ام كسانا كأوها حالا أوهايا امانا كخواه تعالى هداية اواني داوا و اوانا خاوان عقل و خاوان جيرين جا خوش ويستان ام تقليدا ام يعني لا ساي كرنو تقليدي پیغمبر اسلام صلى الله عليه وسلم لهم گفتارو كردارو صفات و اخلاق و روشتي لودو درشتي جياني وشون كوتني او كسانا كبشون او كوتوا او اما اماجي قوليا اما حقيقتا اما راسقينيا اما
معنی انسان گیشتو با هدف و آمان جی خوی گیشتو با سرکوتن برو سرکوتن دروا برو مجده و بشارت و خوشی دروا برو حقیقت و راسقینه و صواب دروا او کسا بلام جوری دو من هیا که تقلید پیدلن چی تا او تقلیده تقلیده چی حرامه تقلیده چی زمکراوه تقلیده پیدلن تقلیده چورانه یا لاسایی کرنوی چورانه کابره هل خویه و بسی قصی خلکی ترور بگره ببی بلگا لاسایی خلکی بکیو ببی میکاب زانی او خلکی چیه او خلکه آیا لحقیقت او قصده که قصکی حقا یا بطاله قصکی راس یا درویا سیاست که راست یا سیاستی که دروزنانه و حل خلطینانه و او ایشه که اول سریتی آیا ایشه که او کاره او ایشه او رخرا و برنامه که او هیتی او حزب و سیاستی که او هیتی آیا مطابقی قرآنه آیا مطابقی سنتی پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم آیا مطابقی قصه زانا گورکان اسلام آیا او قصانی او کاریک او دیکا ریک مطابقه لگل حقیقت و راسقینه یان هیز اوشتانه ناکا براسی یکسر بشوینی دکوی یکسر دل راستا کابرا با اشکرا دروکا ام دل راستا با اشکرا شتی خرابکا حالا نخیر زور پیایی کی چاگه با اشکرا خریکی باطله با اشکرا خوی حزبکی زماعتکی دارو دستکی خریچی سمه خریچی فسقه خریچی فجوره خریچی بیدینیه خریچی حرام خواردنه خریچی دزی کردنه خریچی بطالان بردنی مالی خلکه کسی امشونی دکویو علی بلای او راستکاو او هایو یک کسی وگ ام کسانیه جامع ازن خوشویستان براستی اما لدیشی کشنده اما بلایشی گوره که انسان هل خواه بشون خلکی بکوه بشون خلکی که ناحق و نالبارو دروزنو سیاست بازو طلق بازو قلبرو فیل بازو یعنی هستیانه بو لسر باطل تو بشونی بکوی اما پیدران تقلیدی چورانه اما پیدران لا ساکر نویشی چورانه اما کبرا چوره یعنی چاوی چور بوا چاوی حقیقا نبینه چاوکانی او همو باطلا او همو ظلم نبینه او همو استما نبینه او همو فسق فجور نبینه او همو دزی فزی نبینه او همو طلق بازی نبینه او مقول بر نبینه بلان بشونیشی کوتوا او پیندران تقلیدی چورانه زازان خوشیزان زانین اگر او کسانی آوان زازان خوشیزان زانین اگر او کسانی آوان که خلقی که زور امروه مراسی خلقی که زور امروه

0: برنامه دروشان دروشان در فتیکا بو دروشانوی درون به انواری قرآن برنامه دروشان لامدو پیشکش کردنی دکتر عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا ووفق هؤلاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا
3: أزان خوشبستان لهر كيو بناشتي پروردگارتان لبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش حالين جاركي دي قجب قرينا وخزمتي سورة مباركي الشعراء لألقي هجدي من دابوين دوا داستاني أم سورة بيروزة كداستاني حوتما دواي أوي شج داستانی پیغمبران و گلکانی بو باز کردین هاتینا دو داستان که داستانی خوانی درستانکن خوانی درستانکن پروردگار فرمی کذب اصحاب الایکتی او قراءتک کذب اصحاب لیکتا لیکتا ناوی شارک بید المرسلین إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أما خالها وشي بانخوازي بيغمران عليه الصلاة والسلام بيغمراني بيشوش همان فرمايشتيان فرموه باسي تايبت من ديكاني أو قلناكين يسا يا سباسي أوكين كأم خالانك خويند معنا وخالي هاوجو لنوان بيغمران وقلكاني بيشينا أزكى كابنين سري قرآنك نبينين ناوي شعيب بيغمر عليه الصلاة والسلام لتشوار سورة يانزا جرهاتو بلام مدين نو جرهاتو إنجا أيكا ياخو ليكا أويش تشوار جرهاتو هندي زنا فرمون أصحاب ليكا طبعا الأيكا يعني شي يعني دارستاني تشروبر دارستاني تشروبر يعني أصحاب الغيظة المكتظة يعني درخت كان درختك يعني دارستانك تشروبر قال كان تشروبر دار درختكاني تشروبر هندي زنا فرمون أمانة هر خلقي مدين جارك بناي أصحابي مدين هاتون جاري كان بناوي أصحابي أيكا هاتون هندي زاني دي كافر منانا بيغمر شعيب عليه الصلاة والسلام بو دوغل نيراون هر دوغلك دابو نريتيان وكو يقوابو نزيك يكجبون اي كان اواني كالمدين اجياون او دي كش كخاواني دارستانا كان او قالي دارستاني شروع بريان هوا أصحابو ليكا بلام هر دوكيان همان دابو نريتو كاري خراب وكزونيان هبو بوي ام پیغمبر علي الصلاه والسلام نراوا بولاي هر دوكيان بوي هندي بلغان هي ايش لو بلغان افرمون لسوره الشعراء هميشه كاتب باسي پیغمبر كانك باسي اخك اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم هود صالح لوط أما أنا بيشترهاتون أفرمي أخوهم كشي لراو شيء أخي لا بردو أفرمي كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب بس أخي تدانيه بلان بو مدين أفرمي شيء وإلى مدين أخاهم شعيبا بو مدين أخ بكارينه كشعيب براي مدين بو بلان لنا نافرمي براي أصحاب ليك لذا نافرمي أما أكو بلقيك إنجا سزاكيش بو سزاي أما نافرمي شيء عذاب يوم الظل سزاي الرجي هوريكي قرم بايشي قري هبوا جهراوي هوريكي شاتو السيبريكي دروس كردو بلان تسيبري زوزور قرم اولی را باسی چیه که باسی اوجور هوریا که کسی بری درست کردو گرمای چی زور که خنکاو نیتر هناسیان بو ندراو بلان بو اوانی دی که باسی رجفو صیحه من بو که رجفه بو ملرزه صیحش نعرته یوکو هوری ترشقه بلان ردا فرمی عذابو یوم الظل على كل القرآن سير كين أواني أو بيغمراني كعربون كزانانا فرمون هود بيغمر صالح بيغمر شعيب بيغمر إسماعيل بيغمر لقال خاتم النبيين والمرسلين بيغمري آزيز من عليهم الصلاة والسلام قوم شعيب لقال أصحاب ليكا يكسر دواي قوم لوطاتو هم شوين ينزيك بيكوا هم زمان شان نزيك بويا فرمي وما قوم لوط منكم ببعيد شعيب بيغمر فرمي عليه الصلاة والسلام بقومك واني ديكش افرمي قالي لوط ليتانا ودورني ليتانا ودورني لزمان يكسر دواي لوط بيغمر شعيب بيغمر هاتو دواي قوم لوط قوم شعيب هاتو لغل اصحابه ليتا انجا شوينقش شان نزيك شو نقشان زوزور نزيك يقنعو شيء يقنعو شيء أبينين أم قوما كانها كاري خرابيان أنجامهم أم بيغمر النازدارش هاتوا كان صفتي تايبة مدي خوي هبو أم بيغمر النازدار عليه الصلاة والسلام يكميان رسولة أم بيغمرو نرابي الله دواميان أمين هم آرامي بلا وكاتوا هم دسباكيش اینجا چاوری پادشان لناکا چاوری پادشان لناکا دوی او همو ایشکی جخت کردوتو لکارکا این اریدو الا الاصلاح ما استطعت من تنهابو اصلاحو چاکسازی هاتو بو اصلاحو چاکسازی هاتو بلامکات سری اصول دعوک یکی بنمای سرچی بانگشیل شعيب بيغمر عليه الصلاة والسلام بو قومكي بريتيل همانا يكنيان التوحيد تنها الله ببرسي تنها الله ببرسي دو باورد بآخرتها به وارجو اليوم الآخر بيانا فرمو انجا دوا يوا داوي تقوى عليك داوي طاعتي خوش عليك جرائليو بيغمر منه داوای پرستی مافو ثروت و سامان و ناف و ناموس و شرفی خلکان لیکا کاتی باسی ترازو بازی که خودتان دور بگرن لترازو بازی اینجا بو هاتو فساد نیالی بو هاتو که فساد نیالی وکو لچند جگادا هاتو جختی لسر او کردو که فساد نیالی ولا تکونو من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين النهي عن الصد عن سبيل الله الرجلي خلق ما كان لبروي بين سر رجاي حق أوان نانيش خلق مسلمان به بيان مستع خلك يا خريك بيت بروادار باور بشعي بيغمرك شون ريان لي قلت ريان لي قلت دوايوا النهي عن ابتغاء سبيل الله عوجا سبحان الله اما يتادى علي بويا سدى وصيه اواني كان ياري دينا دور رجاء قرنبر رجاء كان نالا خلق رولب دينبك دوميشان اينك ناشرينك الان که قیچ که اسلام هی اسلام جوان عینی کی پیروزه بلان پیوندی خود تو خود عده تبغونها عوجا بلاری اتانی او عینتا نابه که الله ناریو تخوارو کو خوی وکو خوی دستکاری کن بلاری دلائه بن اینجا الان بانگشی بکل ام دین زور زور باشه ام دین زور باشه ام جور دین اوان بدلیانه پیوندی نیه به بازار روا پیوندی نیه به اقتصاد او، پیوندی نیه به اجتماع او، پیوندی نیه به یاسا او، پیوندی نیه به خیزان او، پیوندی نیه به ئازادی خەڵکەوە بە هیچ شێوازێ بۆیە لە دوای داینە سەری ڕووەکەنە شوعیب پێغەمەر ئەڵێن ئەمە نوێژەکە تەواملیەکە ئێمە واز لە دین و دابوونەریتی باوک و باپیران بێنین یاخو ئازادیمان لێزەوتەکە چۆن تەسەرروفات و مامەڵە بکەین لەگەڵ سەرۆت و سامانمانە ئەو دینیان ناوی و تەبغونەها ئیوەجا اینجا ئەمە ئوسوڵی دەعوەکەی بوو ئەی ئوسلوب و شێوازی دەعوەکەی ئەم پێغەمەرە عەلەیهی ئەسسەڵاتو وەسەلام یەکەمیان ئەلئیعتیمادو عەلە ئەدەلیلی وەلبورهان قسەی بێبەڵگە ناکە قسەیەک ناکە دژی عەقڵ بێ قسەیەک ناکە دژی بەڵگە بێ هەمیشە قسەکانی بە بەڵگەیە بۆیە فەرمێ قەد جاءتکم بەینەتو من ڕەبیکم بەڵگەی هێناوە ئیتر ئەو بەڵگە بەڵگەی عیلمی و مەنتەقەیە یاخوو موعجزەیە هەردووچیان نەگرێتەوە دونیان الدعوة بلين ورفق بانغشا بو حق هميشا بنرمون يعني ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه نرمون يعني لهرشتي بيت جوان يكا لهرشتي كيب سني تو ناشرين يكا آمشگاري هربي بنرمون يعني بي بطوربون خلق يبونا أجري بزماني زبر خلق دورة كريتوا أبي هميشة بنرمونياني بانيان بكي بويا أبي جاوازيب كين لنوان جنگ كبزماني زبرة إنجا چكج بكاريني كشتنو بريني تدابي أما عنفي تدابي بلام دعوة هميشة بنرمونيانية أها بيغمرين أزار من عليه الصلاة والسلام نام أنيري بولاي سەر کردە زلهێزەکانی جیهان لەگەڵ ئەوانیشا کە چەند مشریک و کافر و درندن کەچی ئەو نەرمونیانی خۆی لەدەست نادا ئەڵێ من محەممەد رەسول الله ئیلا کیسرا عەزیمی فارس ئیلا قەیسەر عەزیم الڕوم بەو شێوازە ئەڵێ گەورەی ڕۆمەکە جنێوی ناداتە سوکایەتی پێ ناکە چونکە ئێوێ نزیکی بکاتەوە لە ئەڵڵا نزدیک بوونەوەیش بە ئامژگاریە بێ ئامژگاریش هەمیشە بە چی بێت بە نەرمونیانی بێ بۆیە ئەمیشە فەرمی یا قەوم یا قەوم لەگەڵ قەوم مەدیەنە هەمیشە بە یا قەوم بەو شێوازە نەرمونیانی ئێستا شایەتەکان بخوێنرەوە لەگەڵ ئەسحاب لەی کەشە هەمان شێواز بەس نەرمونیانی دەرەبڕێ هەرچەند ئیشیان ترسێنێ کە خوای گەورە لیان تووڕە بێ سزانەدا ئەو ترساندنە شەر بە نەرمونیانیە ئەو ئوسلوبی دۆمیانە سێمیان نعمتكان إخوان بدخاتوا التذكير بنعم الله واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم بير بكانوا كمبو جمارتان كمبو سروة سامانتان كمبو باغو باغاتان كمبو مرو مالاتان كمبو هيزتان كمبو هيزي بوزور كردن بهيزي كردن جماري بوزور كردن باغو باغات و سروت و سامانی بۆ زۆر کردن دەبیر لەو هەموو نیعمەتە بکەنەوە التذکیر بمەسیر المفسدین بیریان ئەخاتەوە کە چۆن گەلانی پێشووتر چەند زلهێز بوون خوای گەورە سەیری کردوون کە ستەمیان کردو لە ناوی بردوون خۆی ئێوەش لەوان بەهێزتر نین بۆیە فەرمێ چی واتقوا الذی خەلەقکم والجبلة الأولين لا الله خوتان مباريزن أو الله إيوه دروس كردوا قلاني بيشيني شي دروس كردوا أين سر جيب الله يعني تي مش دب بخشينو بأميدنا كردن يعني هميشة أميد يعني بيبخشن نك بلي والله قناه ما زور كردوا يتر خواه قول لما نخوش نابي بيا فرميشي واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود بپارێنەوە داوای لێ بردن بکەن لە پەروەردگارمان بگەڕێنەوە وەلای ئەڵڵاه وەلای پەروەردگار بە دڵنیاییەوە پەروەردگاری من ڕەحیم زۆر زۆر مێهرەبانە ودود بیکە بە کوردی نییە ئەو پەڕی خۆشەویستیە ود ئەو پەڕی خۆشەویستیە ئین الذین ئامەنوا وعەمیلوا الصالحات سەیەجعەل لەهم الڕەحمان ودا ئەو ودە چیە کەس لێی تێناگات ئەو پەڕی خۆشەویستە بەڵام چییە ئەمە ناتوانی وێنایکەی سيرك إني أراكم بخير. هندي صفاتي باش يعني بيلي أنا خاتو كهندي صفاتي باش يعني إيه والخير ناز نعمتان. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ترك التنازع والخصام بوها تدوبركيني يلي لقل وشا قومك إقسان بيوتوا هرشان لكردوا بزباني زبر بجني ودان كميك لخلقي أو ناوشا باوريان بشعيب بيغمر هناو عليه الصلاة والسلام تكيشو دوبركي زور بوا هرشان لكن كشي أو حزي لو كيشو قرفتانانيا أفرميشي. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. أجر كومالك ليو برواي بو بياما كالرقي منو هاتو بلايه وهي ناوة كومالك باورين هي ناوة دبنا مكان شر من ناوة عجو من ناوة آرام بن خطان راقرن تا الله حكمك لنيوان مانا كواتا أسلوبي عقلي أسلوبي عاطفي وجوش دادانيا أسلوبي ديني أسلوبي دنيوي خالك زوزر قرن لأسلوبي أم بيغمرا نازدارة عليه الصلاة والسلام كما خالك زوزر قرن عدم شخصنة القضية يعني قضيك بابتك تايبت من مكب ابنوا بلي والله إلا بروي عثمان أو قصيك من جرقم لعثمان كواتا شويريناكم حق بسرق سقيم نو نبي رق الأمناء قينا بلان ورا بزانا بيامك حق يانا بيا فرميشي لا يجرمنكم شقاق كشتان لقلبنا هيا أما بالطان بي وانني كدور بكون للرقي حق شوك أما بيامك تايبد ومن نية إيشي من نية أما بيامي الله هي من نية أقاتان ليبي لبر خاطري ويا رقتان اللمنا كشتان لقلبنا هيا أو رقو كيلو كيشان نبيت الرجل لوي شواني حق بكون أبينين قومكش أم أخلاقنا شرينانا هبوا يكمن الإعراض عن الله بشتان لالله كردوا عبادتيان بو شنها بت كردوا عبادة الأوسان بو إلا شنها جي قايدي كافر ميشي اعبدوا الله ما لكم من إله سيدك هيج الله يكتانيه بغير الله نبي هيج خواه يكتانيه غير الله نبي برسابك ديكتانيه كواتا أولا روان كردوتا غير الله بتبرسيان كردوان جامعوا إنجا قندلي اقتصادي إنجا بكم زانيني برهمي خلق إنجا الإفساد العام تنها فساديان لترازو بازي قندلي كيشانو بيوانا نبوه قندليكي هملانان هبوه بوي فرمي ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح آياتك ديكا إن جاء فرمي ولا تقعدوا بكل صراط توعدون رجعان لخلق قرت رجعان لقرت هرششان ليكردن أقر أوشتانا بإيمان فروشن واتان ليكي نتان كجين نار جارك ديكا بين بمناوا بازدها يمكن دبي فروشن بيما كاتي بيشان فروشن فيل يان ليه كردن بنرخي كي كم ليانا كرين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون إنجا وتصدون عن سبيل الله ريقري يانا كله ريقاي حق وتبغونها عوجا أو إشكاركي ديكا تكذيب الأنبياء والرسل باوران بكش بيغمران هيتش يان نبوة تومد باركدني بيغمرة شعيب عليه الصلاة والسلام بشيتي بدروزني بجادو ليكراوي إنجا باوريان بروجي آخرت نبوة بيم نتيج داوان كردوا كبروردقار باس زاكن لأسمان وببني ريتخوار ومين لناوبره أقر جنابي شعيب راسك بوشي وازن إنجا كاتي إينا سرعة كان أفرميتي أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين كاتي بيوانا بجوانترين شيواز بتواوترين بيوانا شتي خلقي ببيوان ولا تكونوا من المخسرين مبنى أواني كزرر درن لخلقي إكاتي نرخي تواو ندي بشتيك توزرر يدي ولا تكونوا من المخسرين إجا فرمتي وزنوا بالقسطاس المستقيم. القسطاس أنا قراءتك والقسطاس قراءتك هل كان قراءتي متواترة كيشانشتان بچي بكيشن بترازوك زوزو راستو ريك قسط يعني دادگري بلان قسطاس أو ترازوك هيچ هلاناكا هيچ هلاناكا وزنو بالقسطاس المستقيم. سورة كيب بناوي سورة المطففين أزاني أو مطففين وش التي وهاتوا لطفيف وهات طفيف لزمان عربية كزاني يعني تي هذا شيء طفيف يعني تي يعني زوزر كم زوزر كم بروردقار فرميتي ويل للمطففين ويل بؤ كساني كبعندي لترازو بازي دا كميك ستم لخلقك باش اگر ستمي زور بكام فيلي زور كابي نتيجة كيشيوي ويل للمطففين كميك طفيف اگر كميك ترازو بازي ياري بيبكا او ويل بويتي اگر زور يعني بكا زور فيلي يعني بكا اجا ويل للمطففين دوايا ويتكافر ميشي الذين إذا اكتالوا على الناس يعني من الناس دي أبوال أزمان عربية بفرمي من الناس كشي فرمي على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم دي أبوال بفرمي وإذا كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون باشا توكس كأبيوي يعني اشتكى أبيوي اشتكى أكيشي يعني كسكى أكيشي سيرك وردكارك تنجوانا لقرآن أما زماني قرآن أفرمي الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون كاتي ما في بلاي خلقه ويا أكيش تقربونونا شنك دا صلاتي دا صلاتي بكارني على بو استعلاية على بو استعلاية ما في خوي تواور أقري أكيت لي قصاني جوانترين گوشتی لیسن على استعلاء ده صلاة بكارين بوي ما في قوي ورمكرين اي باشا وإذا كالوهم أو وزنوهم كاتي خلقي أبيونو أكيشن يخسرون زرريان ليدن ده خوي ما خلق ناكشين بابا للرأسي ده خلق أبيوين خلق أكيشن بوي ملقى صابق كسي كيب ولاي سيديكا اگر او كسا بيشو يشتقي باتي اي كيشو اي بيوي بلايو اما كوركي باشا بلامو خزم او دولمانا باشا سيدي گوشتي باشياتي گوشتي باش بكيها بكسك بلايو بيوا بيتي وكيشا بيتي يا قرص قرص شتي قرص يا داتي شتي باش يا داتي بلام كاتي سيديكا فقيريك هجارك نداري اي كيشيو اي بيوي اما هجناكا كسك هجناكا بوي گوشتي كي هيچ شي داتي بزان وردكاري قرارك كان عظيمه يعني لحقيقه دا كو تو كسكا بيبي اها كسكا داسي الله تو ريز هي فرمو قربان لخدمتها اه ما ماركي باركي ديتي بلا ما يدي كك ريزينيا اتشي امريكي تشيني اديتي بلا ما بنرخي تشي بنرخي الماني بنرخي ياباني كوات لحقيقتها شنا كيشانو بيوانك بوشتكانا لحقيقة دابوتي بوكسكانا بوكسكانا إن جامت تايبتني بكيشانو بيوانا أما نمونيك بوزردان لخلشي أما نمونيك بوزردان لخلشي بويد وايتر أفرميشي ولا تبخسوا الناس أشياءهم أم آياتا ياسايكي زوزر أخلاقي قوري حقا لها مو بازارك هالواصري لها مو برلمانك هالواصري لها مو حكومتك هالواصري لها مو كوچو كولانك هالواصري لها مو بازارك لها مو شارخانيك لها مو خطابخانيك لها مو فرقيك ولا تبخسوا الناس أشياءهم أما همو جيان ما نقريتو همو چمكي كي جيان نقريتو نيوان بانخوازا نقريتو بانخوازك خلقك جماوري كي زوري هي تو زانی کسی چی زیرکه نا بی کاتی پرسیاری لیب که بلا ایج نیا قصکانی وانین بیشکینی ولا تبخسو الناس اشیاءهم دو بازرگان لتنیش یکا اچه تلایی وان علی اوی تنیش اوشتکانی باشن علی نا شتی باش شتی بلام شتی خرابی شی ایوی بیشکینی شتکانی بقیمتکا شتکانی بقیمتکا نیوان جنومیر دیک جنومیر دیک 20 سال با یکوان کشه کنه به ایتر همو چاکه کنی اصره تاو همو چاکه کنی اصره تاو بس باسی خرابقی اکا ولا تبخسو الناس اشیاهم جابون تاو طوال طلاق دراو جابون تاو ولا تبخسو الناس اشیاهم کچک ایوی شوب که بمیردکونکی پرسیاری لی اکا اللی لگل توچون بو بله سگ و سگ بابو نازم چی بین هموسی که خوی نبو کچی واجنیه بس لبرو جابو تلقلا همو شاككان يشاريته ولا تبخس الناس اشياهم ببيتوانا شو مرد لقرجنا كيها حكومة حزب قال انا وياك اها بيني كسي كان اما تطبيقناك بدق من النبي معارضة لقل دا صلاة قد بيني وتانا دا صلاة داني جي خير بايشي بزوتها يعني اوبوزيسيون ابني ياخو اوبوزيسيون داني جي خير بايشي دا صلاة ابني اوپوزیت همیشه ایوی چیه؟ دا صلات ناشیرین که دا صلاتیش ایوی خوی جوان که تو اوپوزیسیون ناشیرین که اینجا پیچوانه او اوپوزیسیون نویتا دا صلات دار اینجا او هرشکات سر اوپوزیسیون ناشیرین که اوی دوی نه دا صلات دار بوی بیتا اوپوزیسیون ایسا قصب دا صلات علی باشا سری که ولا تبخسو الناس اشیاءهم لنوان کتابی ما مستاده کاتی هل سنگاندن بو تیزی که دکتورا بو نامه که مستر نه بی اخصا ضربی صفری بکی هل یا سنگینی باشکان دمه جوانکان دمه اما شلکانه اما شلکانه ولا تبخسو الناس اشیاءهم بیش شوازه بوی پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام گالتا بخلق مکه شتی خلق بکم مزانه بکم مزانه با کلک بزنی که جوی كبر هل اوني ده صلاتيه كل كبزني كيه يعني اوني ما وتو كل خيني ريب وجنابت تو كمي مزانه بكمي مزانه ولا تبخس الناس اشياهم خيرك كا او على هو ده زكاه بالجرفان يا هم 100 دولار ها بدفتر خيرك كبر اي شيء 250 شر مويخات نبي غلطي بيمك ولا تبخس الناس اشياهم مزانه لنيوان قلانا عرب وكرد بون که شکل نوان عرب کرد از دور ادربه ایتر کرد جنوب عرب دا و عرب جنوب کرد دا کس دانی خیر باید کنانه ولا تبخس الناس اشیام حتی علی قسم کار کانیش کاتی استم کاری که ایشی چاکیه دنیای کیش خرابه بلی او دنیای شی خرابه بلی او چاکیشیه ولا تبخس الناس اشیام بزنه ام آیت برجسته بکری تو چیه من تو حتی علی نوا عین کانیش لنوان مذهب کانیش، لنوان مذهب کانیش. نه به بقشتی حکم دی بسریا، یعنی که وقتا ظلمی لیکی، استمی لیکی. نه کره، لیسو سوا، همویانو کیک نیم، تولی همویانو کیک وای. ولا تبخس الناس اشیاءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يعني بيداغري مكان لبلاو كرنوي قندلي بقندكاري قندلي بكن اي باشا ولا تعثوا في الأرض يعني فسادي مكان مفسدين يعني شيء جاري ويا كسي قندلي ككا بلام نازاني منيتي يباكي كا بلام نردا مفسدين تو اي زاني كاما قندلي بس لو حالتاكا ان جافر ميشي واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين افرمي خوتان ببارزن لو الله كيوي دروس كردوا قلاني بهزي بيشيني شي دروس كدوا الجبلة يعني قلي بهز لتشي وهاتوا لجبل وهاتوا شاخ شاخ بهزة يعني زور بهزة جي قريشة ماشا ايه او قلانا هرچن بهز بون دا صلاتي شان ابو دا صلاتا كانش چسبابو بلام لبروي استميان كرت خواه قرر لناي بردن بيوش پندو عبرد ورقر لا گلانی پیشوتر خودتان بپارزه و اللهی که وی درست کردو گلانی پیشینی بهیزیشی درست کردو كشي أوان لا والله ما باب زانين شيان كردوه يا كم خال كولامي قسكاني شعيب بيغمر يا ناوتوا وتيانا قسكانو تيكلو بيكلو آلو زيمل التناقي اتخوا باسي شي كردو باسي ويكدو الرب كان تنها الله رومكنا أو خدا سختانا باسي ويكدو في الله يكتري مكان قندلي مكان لو زاتر تشي وتوا كشي وانا لين شي قسكانو دا آلو زيلي تناقي ما نفقه كثيرا مما تقول إما زورك لوي كتو إليه من لتناقين إما لتناقين دوميان تو كسك لوازي وإنا لنراك فينا ضعيفا إما بلاواز تبين إما زور لوازي كسي لوازيش جيلنا جيلي تنها جيل كسي بهيز دولمان خوند صلاة جيلي سيميان ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز أجر هوزو عشيرتك النبوائي ما بردباران ما نكر دي تو هيج قيمة احترامك تقديرك ورزك لا يمنية بزان أم بيغمر نازارة چون والله ميانا داتوا إن جام آيتا بيوز بك بحالي أم رومانوا چو قرآن تنهبو زماني بيغمر دانا بزيو لابدو دانا بزيو إما هميشا بندي لي والجري شعيب يغمر فرمتي أفرمي قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا آية هوزي من للاي وبر يسترى لاتان لالله لكاتك الله تان خسوتا بشيخو تانوا يعني فرمايشتي الله تان بيشل كردوا أما شي ما بيالو يسألهم جيهانا قد غيس كاتب الله يلاطقي وين قد غيان قد غني قد غيس كاتي بخاك اجتماني ولاطقي قد غيس كاتي بسنبلكاني ولاد بكي بكسا ناوداركاني ولاد بكي بمارشين اجتماني بكي بلام خلق أزادة جنيو بالله دا ببيغمران دا بقرآن وتوراة وإنجيل دسكارين كراو دا حج قال لنا الله أزادية ويا مشغلين آية الله لا يوكم ترى لا الله الله تان بلاو قورة ترى بالا ترى لا الله خاكن اجتمان تان بلاو بيروس ترى لا الله آفرمي قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله أي بلايو هوزو قلكم بلايو بيروسترا بريسترا نازلترا بلاتانوا لو الله كيو قلاني بيشيتري دروس كردوا إنجا وتوانا چي تو مدباريان كردوا بويكا چيا أويش يكيك اللواني كزور زور جادو إلي أكراوا قالوا إنما أنت من المسحرين نال المسحورين مسحورين يعني جادو يكراوا بلا مسحرين يعني جادو زور زوري يكراوا او اند جادو زوري يكراوا شيد بو نازان قسبكا كقساكا مجليتي ناقي بو يخسر لينشي وما انت الا بشر مثلنا توشتنا مروفي كيوكو يما اي مروفي جنابي بيتا بيغامر تصورنا كان مروف بيتا بيغامر شو صفات يروكو او انواعي إنجا وإن ظنك لمن الكاذبين بدل يا يوا لدروزنان تزاني توجيكي لو دروزنانا دو يوا تو مدباريان كردو بشيتي تو مدباريان كردو بجادو غري إنجا دوايو هرشان كردو وتانا چي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا تو شو اوانيش كشويني توكو تنباوريان بتو هناوا لشارة كمان در تانقين دروا بزانا همشد استمكارا كان والين من اجتماعين ببولكي خوية زاني طابو إلان خواهو بوها الله در تقين لشارة كمان يشاري تو يشاري ميش شاري اوانيش بوشي لقريتنا ها زوجار من اود آية دوباره كمو الله ينبر وردقارة فرمتي والأرض وضعها لل تي أنام بلام إما أمي ما مباركة أبري شون استمكار كان شون يخنوا والأرض وضعها للأنا خوي جورا فرمي بروردگار زويدانا وبو بونوار حتى بو مروفيشنا بونوار للأنام أوي قشبكا لنامية وهات ونامية نقشكت مروفيش وعجالي شقريتها باشا كاشي مالي بومن تنها بو خوم بو حزبكم بو هوزكم بو مذهبكم تنها خوم بو عشيرتكم بو قوميتكم والأرض وضعها للأنا أو إن شاء الله برد باران تانكين خوتو شركو تانت أجر باشجز نبنو شوني ملتي يمنكون شوني أهديو بيرو بالرأي يمنكون إن جاوتي أنجي أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد ريك أمي قصو باساو يسا ناراني دينا ألكا قد داري بو خوت تو حق چی مسلش کی خلقوا بحجابی خلقوا خلق خو رو تکاتور نا تو حق چی مسلوا تو حق چی مسل سیاست او تو حق چی مسل حکومت او تو حق چی مسل اقتصاد او تو حق چی مسل تجارت او تو حق چی مسل تر همو سیستم چی جان لدین سنت او لا ال رزمان بو خوایه بدون تشبیه ازانی کو چی وای رزمان بو خوا سی اوان ک کات رزمان بو خوا یعنی خوا رزینی هر اواگره تو چن رولید باوچن هه باوچن ک داینن لسروی سرو داینن علی بابا جان رزمان هه بوتو بلام قسن مکه خو من زانی چون خ مالک بر ریوبین خو تو رسی قسمکه یعنی الله تو هیچ قسمکه نقصته به الاقتصاد نقصته به التجاره نقصته به السياسه نقصته به النظام جانا نقصته به العلم لا منطقه لا معرفه هي قسمكه ماشي خلق بوتو بيواندي اللي قلتوها دروس قالوا تواو اما شوالي حق شيء يعني يجي قدوا عليك ايما ازاد نبي لسروت سامانا شلون فيلكين فيلمكين شلون بارا بدسينين بدسي بيني اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد ان جاد ويوا بمنتي الين منت النبي باخواك الراس قوي فأسقط علينا كسفا من السماء طبعا بس عاصم حافظ يعني كسفا يخلندو أواني ديكا كسفا هر دو كان كوي كسفا يعني بارشا يعني ألين چي بمندبا با پروردگاركت الله كت چن بارشي لأسمان بينا تخوارو بيا بسر معنا تفرطو لا مامكا كسما نيالتو بل بمند فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين كتشي لقل وشا هر بدن رمونياني ولانيانا داتو بلكو پاش گزم بنوا قال ربي أعلم بما تعملون فرموي پروردگارم چاك شارزاي لما شارزاتر لوي ايوا چكر داريككن ببر دوام فكذبوه بدرو انزاني هر كان رازناكي فأخذهم عذاب يوم الظلة او كاتا سزاي روجي هورا گرمك گرتني گرتني كگرتني هيچي برندان أخذهم گرتني هوريكا قرنماي شي زوري بلاو كروتوا يترخن كاون إنه كان عذاب يوم عظيم بدل نيايا وسزاي الروجك زور زور قوربوا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم أما عدشمان تفسير كردوا أفرمي براسي وبدل نيايا لداستاني شعيبة لقل خاواني دارستانكا بلگه کی زور زور گوره هیا خوانی در سنکا بلگه کی زور زور گوره هیا بلام زور بیان باور نهینن و این ربک بدل نیایش

0: يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما
1: جرتن هايتو دل برغمي تاوري سوزيكي كمي قرآن باشترين هاولا لا بري آزاري دلا.

0: برنامه قرآن و جماره قرآن و جماره لیکولی نویکی زانستی لو جمارانه که لقرآن ده هاتوا ام جمارانه بو چی هاتون حکمت لهاتنی ام جمارانه چیا جیوازی در برین قرآن یکن بو جماره کن چی اماجه کن تیایا لبرنامه قرآن و جماره والامی ام پرسیارانه وردگرین قرآن و جماره لانی اعجازی جماره کن بو بیسران روندکاتوا برنامه قرآن و جماره لامدو پیشکش کردنی دکتور دیار برنامه قرآن و جماره قرآن و جماره
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للحائرين سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا ونبينا ورسولنا وكهفنا وكنفنا وسندنا ومعلمنا ومنقذنا ومرشدنا ومربينا وتاج رؤوسنا وقرة عيوننا وطب قلوبنا وحاد أرواحنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وحزبه وجنده ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اما بعد خوشویستان و عزیزان و مرزان خوشکان و برایان مسلمانان و ایمانداران السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته لخدمتنا ابم لالقی کی تازه قرآن و جماره لم القی دا باسی جماره 3000 کین لقرآن کاتک لآل عمران اخوای پرودگار فرمی اذ تقول للمؤمنین الی یکفیکم ان یمیدکم ربکم بثلاثه آلاف من الملائکه منزلین 3000 ليرة بس تنها يكجال لقرآن هاتوا يشم آياته باسكا باسي بدرة باسي جنجي بدرة شكا بيجا وآياته فرمي ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. بدر تنها معركية تنها جنجة كملائكي بيروس كفريشتكان شريان تياكر دبه زور بي علماء على رأسهم ابن عباس وطلبك خوجي مجاهد لقال او رايان كملائكه لجنك كان دابزيون بونمون لا حنين جا دابزيون يعني هندي راي لا احد جا وقولي راجح وياك لا احد ملائكه دانا بزيوا بلام لمعركه وحيد كشر كذب ملائكه لبدر ابو بدر جنجك يا كم جنجا لحفي رمضان ام جنجا رويداوا هجدمانك دواي كوتشي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بدر الأصل ناوي آويك منطقة كيش بو ناو ناو راو مسلمانان يكم شر يعنبو بلكو بيغمبر يكم شربو كبزاتي خوي صلى الله عليه وسلم بنفسي خوي شربكات وكل مسلمات ولا حفا غزويا بجدار بوا لهشتيان قاتل في ثمان منها وكل لفظكي مسلمات ولا هشتيان شري كردو بنفسي خوي صلى الله عليه وسلم يكي لو عنا يكم شربوا كبدرة في صلى الله عليه وسلم شري تياكر دبي ومعركه كسيصو سيانزا نفرمو مسلمانان سيصو سيانزا لا فرمو ديكا سيصو تشوارده يك فرمو ديجات وكالا سيصو نوزده برامبر هزار برامبر دو هزار للفظيكا بلام راجح برامبر هزار كذبون. فلما معركه قرآن فرمي وأنتم أذلة أذلة ما بس ليرا عددتان كمبوه كمبون يعني قليلون قوي بروديار جل جلاله پیش اوا ملائکه انیرت شرکات هزار ملائکه انیری هزار دانه دوای اوا افرمی 3000 حتا افرمود کی امام علی و ان کان ضعف کیتیا افرمی هزاری دا بزانت ان جاکردی به 3000 ان جاکردی به 5000 فس 3000 ملائکه تا 5000 ملائکه دا بزین راوه بو شرکدن حتا قران افرمید یمدیدکم ربكم بخمسة آلاف ملائكة مسومين مسومين يعني معلمين يان معلمين معلمين في اركراو في اركراوبون لا هنديكي جلين لنشانه وهاتوا مسوم لعلامه وهاتوا علامه خوان هبوا حتى بينراون يعني عمائمي بيضاء يعني سرابوا لحنينا هندي الروايات هاتوا عمائمي الصفراء هندي كان عمائمي حمراء إمامي سوريا يعني لسرابوا لحنينا بلام لبدرة إمامي عن سبيبوا وناسراون باش ناسراون دي كان لن بسيما ناسراون بدا مشاوة وحتى فرسكيش أو أسبانيكا هل يقرتونو لسريبون أوان بيهاتون هر جهواز بون لقل أسبيع تيادية فملائكة ليرا بجدار بن لم جنجيا ضدي كفار قريش ضدي أو كافر يعني كإعلان كفر يعني كردو ولا سر أرزع لو كاتي برامبر في أغمر صلى الله عليه وسلم سيدان هزار تا بينش هزار ملائكة دابزيوة بو وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم بو أوي ضلنوائي إيمان داران وصحابه وبيغمر على رأسهم صلى الله عليه وسلم وبوي كيتر ليو دس بيبكا دعوة كزياتر قورة تربيت حكومتك كزياتر قورة تربيت ويكم جنجة هر أبي مسلمانان بيبنوا وبيغمر صلى الله عليه وسلم دعاي زورك اللو جنجة يا حتى أنا سفر مي أو ندعاي كر بيغمر صلى الله عليه وسلم كعباكي كوتو تخوار لسرشاني صلى الله عليه وسلم و 5000 ملائكة لخزمتي مسلمانان أبون بلكو لخزمتي أين بيروزك أبون بلكو لخزمتي منهجكي خوايا أبون دابن زين راون وكوت من يكم جار هزار بقيادة جبريل وكل لفظك يا هاتوا لفظك إمام علي وتمان ضعفك تيالا بابي أمانتوا هسي هزارك بقيادة ميكائيل 5000 بقيادة إسرافيل أما عركة يا أم جنجا أو أبو مسلمانان تيايا سركوتن وتقريبا شوارده شهيد يان ده شوارده شهيد لمسلمانان شهيد بون ولكافر كان جنزيكي حفتا وحفتا ودون نفر تياتشون وإبادة بون وعلى رأسهم لكافر كان أبو جهل بو كرأس كفر يعني أبو جهل لبيا رأس كفر بو كعبد الله كري مسعود كاتيك لمكة جويبري لبدرا فرصتي هنا ويقرا كاتيك دوزية وأبو جهل كوتبو لسال أرزا ومعاذ ومعوذ وكل أبو خاري أتودو منالك أبو جهليان لنا وبردو وكشتويانا أهدو منالك كاتنا خزمت بيوم صلى الله عليه وسلم وتيان كوام من كشتو مانا في أغمر فرموي هردوكتان أبو جهلتان خستخوار عبد الله كري مسعود لأخيرا للفظي كل رواياتك أو كشتويتي أو بوتي عبد الله توبيان بلي أوانا كيان يعني بينهم غريبا لقلتانا عبد الله كري مسعود فرموي أوانا سربازكاني آسمانا جنود السماء وتدا يكفيني قاتلت جند الأرض والسماء لو ياش عينا كبر قرتي و لو دبرزي خوي نهات أخوارا ودانا بزي لو ياش عينا كاتي سر مرقبو وتي كفاية بو منك لسرباز كاني أرزو آسمانم شرم لقلا كردن أو بعض الله يكري مسعود لو يا كشتي وكل روايتك هاتو إلا روايتك جاء عليها لو دوبنا لك دم ودز يكسر كشتو يانا فاللفظي سيهزال لم شوينا هاتو كباسا كباسي معركي بدرة وهروها لفظي سيهزار لفرمودي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم وكو ذاتي خوي وكو تلفظي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم نهاتوا بلام لي يبكاني حديث سنتها هاتوا يكي لوانا أو إلا سنني بيقيا هاتوا ابن أبي مليكة إجرت وفرم عائشة رضي الله عنها قال لها رجل إني أريد أن أوصي قالت كم مالك قال 3000 قالت كم عيالك قال 4 او بيو بس زمانيك لا سلامر قابو وتي اما وسيت بنوسم يعني شنك بارم هيا عائشه فرموي رضي الله عنها شنه باركد وتي 3000 وتي اي من على كانت شنن تي 4 من علم هيا عائشه فرموي فان الله سبحانه قال ان ترك خيرا وان هذا لشيء يسير فاتركه لعيالك فهو افضله عائشة نصيحتي كر فرموي أو سي هزارة بابو منالا كانت بيه شكا خواه فرموي إن ترك خيرا مبلغيكي كما بابو منالا كانت بيه لفظي سي هزار آواها توا وكل صحابو عائشة رضي الله عنها بو معنى كذا ولا متلفظي بيغم صلى الله عليه وسلم لفظي سي هزار برشاو منكو للسنة بيغمبرا صلى الله عليه وسلم كواتا رقم سي هزار سي لبردميا سي سفرها بيه لقرآن يكجار هاتو لسورة علي عمرانا دعوة لبردقاركم رحمان بيبكا ساغو سلامت مانكا هدايات مان باقل يعفو بينا سرطاونا كان مانا وخواهب مانكا بوكا سانيكا يستمعون القول فيتبعون أحسنه هرتاء القيدات وخواتان سبيان والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: سلام زیاتر بۆ ئێمە یە خی پەرۆلدگار دڵماندا مەزرا و کا و عاقبەت خێرمان دوعاەکی تری پێغەمبەر علی سەلات و سەلام کە فەرمودەی 1684 عەبدوڵای کوڕی ئەبی ئەوفا ڕزای خوای لێ بێ فەرمی پێغەمبەر علی سەلات و سەلام زۆر جار ئەم دوعاەی ئەکرد اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض خوایە هەرچی حەمد و سەنا و ستایش هەیە بۆ تۆیە پڕاوپڕی ئاسمانەکان و پڕاوپڕی زەوی حەمدی خوا جارێ تریش باسمان کردووە خوای گەورە حەمدی زۆر پێخۆش زۆری پێخۆشە ئینسان سوپاسی خوای پەروەردگار بکە و ئیعلام و علمانیەت و بێدینەکان ئینسان فێری وەکەن هەر بیری حەمدی خوای پەروەردگاری نەبێ هەر هەڵپە بکە هەر بڵێمە کەی وەزع و زروف ئەوە خراپ و میل ئەما شئت من شەیئن بەعد و پڕاوپڕی هەر شتێک کە تۆ ویست و ئارەزووت لێتی پەروەردگار اللهم طهرني بالبرد والثلج والماء البارد خوايا باكو خاوينم كروا بترزو ببفرو بآوي سارت كولا واني بيشترا باس مان كر آوي سارت بوچي اللهم طهرني من الذنوب پروردگار خاوينم كروا لغناه تاوانا كانم پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام واي فرمو لكاتيكا پیغمبر اما عليه الصلاة والسلام غناه تاواني نبو اما منو توفيري اواكان نلي غناه مني جا پیغەمبەر علی سەلات و سەلام نا فەرمیێ گوناحی ئومەتەکەم فەرمیێ گوناحی خۆم ئەو کەسێڵێ گوناحم نییە زۆر زۆر تاوم بارە و زۆر تێنەگەیشتووە دوور لە خوایە خوا پەنامان دە و نەقینی کەما یونەق ثەوب الئەبیض من الدنس پەروەردگار خاوێنم کەرەوە هەر وەکو چۆن بەرگ و پۆشاکێکی سپی خاوێنە بێتەوە لە چەپەڵی دیارە بەرگ و لیباسی سپی جوانتر خاوێن ئەبێت یەکی شترە لە دوعەکانی پێغەمبەر علی سەلات و سەلام کە دوعەکانی پێغەمبەر علی سەلات و سەلام وەکوتمان زۆر گشتگیر بوون پەناگرتنە بە خوای پەروەردگار لە هەندێک بەڵا و مووسیبەت بە تایبەتی لەم چوار شتە عەبدوڵای کوڕی عومەر ڕزای خوای لێ بێ فەرمێ کانە من دوعای ڕەسولی اللهی صەلی الله علەیه وسەلم ئەفەرمێ بەشێک لە دوعاکانی پێغەمبەر علەیه سەلاة وسەلام کە ئەیکرد کام فەرموودە سەحیحە لە سەحیح مسلیمە هاتووە اللهم ئینی ئەعوذ بیکە من زەوالی نیعمەتیکە و تەحەولی عافیەتیکە و فوجاءەتی نیقەمەتیکە و جەمیعی سەخەتیک ئەی خوای پەروەردگار من داوا لێ ئەەکەم بە هەموو ناوە بەرز و پیرۆزەکانت من اللهمە هەمووی تایە کاڵی اللهمە یعنی خوای پەروەردگار داوات لێ ەکەم بە هەرچی ناوی بەرز و بەڵند و جوان و پیرۆزت هەیە داوات لێ ەکەم بمپارێزی لەم شتانە لە من زەوالی نیعمەتێک بمپارێزی لەوەی کە ناز و نیعمەتەکانم لێ بسەنیتەوە ناخۆشە ئینسان فەتەرێک لە ناز و نیعمەت و خۆشیا بێ دوای خوای پەروەردگار لێ بسەنێتەوە بە تایبەتی نیعمەتی ئیمان و ئیسلام کە ئەوە هیچ شتێک پێی ناکە نیعمەتی ئیمان هیچ نیعمەتی پێی ناکە ماڵ دنیا ئەڕوا دێتەوە بەس نیعمەتی ئیمان و ئیسلام کە ڕۆی ئینسان کافر بوو مرتەد بوو دەسیدایە بێدینی و دوورکەوتەوە لە خوای گەورە یا هەر نایەتەوە بە ئاسانی یا کەمر دێتر تەواو وەکو قورانە فەرمێ ومەن یرتەدد منکم عن دینی فەیەمت وهو کافر فەولئیک حبطت ئەعمالهم فی الدنیا والآخرة گەورەترین نیعمەت کە ئێمە داوای بکەین خوا بۆمان بێڵێتەوە ئیمان و ئیسلامە ئەمجار لە ساغی ئەمجار ماڵی دنیا هەموو لێرە بۆیە پێغەمبەر علەیه سەلاة و سەلام فەرمی نیعمەتیکە هەرچی ناز و نیعمەت هەیە و تەحەولی عافیەتێک خوای پەروەردگار بمپارێزی لەوەی کە لە ساغی و بێوەییم لەدەست دەم یعنی تووشی بەڵام نەکەی عافیەتەوەی بێوەی بی وەکو جایتر باسمان کردو کە وەی شەکە لە نیعمەتە زۆر گەورەکان دوای ئیمان دوای ئیسلام ئەڵێن گەورەترین نیعمەت بۆ ئینسان بریتێ لە عافیەت ئەوەی کە بێوەی بی بێ بەڵا بی دوور لە کێشە بی و فوجاءەتی نیقمەتێک پەروەردگار بمپارێزی لەوەی کە تووپڕ سزام دەی لە پڕ تووشی عقوبە و سزایەکم دەی و جەمیعی سەخەتێک بەخوای پەروەردگار بمپارێزی لە هەموو ئەو شتانەی کە جێی ناڕەزایی تۆن ئەو شتانەی کە گوناه و تاوانن خوایە لە هەمووی بمپارێزی هەر شتێک کەمایی ناڕەزامتی خوای پەروەردگار بێ پێغەمبەر عەلەیه سەلاة و سەلام داوای کردووە خوای گەورە بیپارێزی بەڵێ دواتر بابێکی ترمان هەیە کە یەک فەرموودەی بۆ هێناوە ئیمامی بوخاری کە فەرموودەی 1686 بابی 289 نووسراوە بابون الدعاء عند الغيث والمطر دعاء كردن لكاتي بارانا غيث ومطر هردو كان بارانا اگر شي لقرآن زياتر غيث بكارها توبو باراني الرحمة مطر زياتر بو عذاب بكارها توبو بلام لحديثة بكارها تو هردو كان للروي زماني عربي وبكاردن بلام قرآن كومالي وردكاري هي كبرتي لبلاغ دايك من عائشة رزاي خويلة بأفرمي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا في أفق من آفاق السماء ترك عمله وإن كان في صلاة ثم أقبل عليه فإن كشفه الله حمد الله وإن مطرت قال اللهم صيبا نافعا حديث صحيح أخرجه أبو داود وابن ماجه أفرمي دايك معنى عائشة أفرمي بيغمر عليه الصلاة والسلام هر كاتيك ناشئ بمعناي هودي قرز دي يعني هودي ناشئين دي لشرحك يا وأفرمي السحاب المقبل يعني هودي كبنوعك بي أفرمي بيغمر عليه الصلاة والسلام أقر هودي كي ببين يا في أفق من آفاق السماء لهر لايك للا كاني آسمان أفق أمسرو سري دنيا أمسرو سري آسمانا آفاق شروايا آسوكاني آسمان أفرمي ترك عمله بيغمر عليه الصلاة والسلام وازي لكارو كرده وكيناي نوك سزاي خواهي به زور مهمة إنسان ربتشي بردوامي لقل دروس كرا وكاني خواهي فرودة قالها به بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام هركاتي هودي ببنيا شنك لقرآن باسي أومان بوك كرا وكقلو نتويشي قورا لم سرزوية هودي عن بينيوتي عن هذا عارض ممطرنا قومي هوت وتيان أوا هورو باران من بو باران يخوي پرودگار كردي بس زايا كردي بتاع تاعچون يعني افرمي و ان كان في الصلاه افرمي قال في غمر عليه الصلاه والسلام لنا ون يجي بو هودي ببينا خيران يشكي تواو كردو اقبل علي انجا تماشاي هوركي قال او هور بو چوچه دقتي هور يدا فان كشف الله حميدا اقل هورك انما يبر اشتايا سباسي خويا كلي خويا لي وبزياد به كتوشي سزات نكدين وان مطرت اگر باراني شي بباريانا يفرمو اللهم صيبا نافعا اي خواي پروردگار باراني بسود من بو بارينا كاو باراني بسودا چون كباران هند يجار ابيته هي زرر و زيان پیغمبر خو علي صلي الله عليه وسلم لكاتي باران او دعاي كدو كسپاز بو خو است مسلمانان اي زانن لكاتي باران او دعايا اخوينين و لفرموديت را اخوين مانو كلكاتي باران بارينا دعاء قبوله کسیک برای خوشیک او دعای نازانه یا نازانه کومل دعا با کردی هر دعای کزانی کاتی باران دعا کان که و اگر کریمان باران زر روزیانی شیل شخصیک دا دروس نیه قصی خراب که با بارانک چنی او دان بابا و باران و امانه ناشرعی و حرام انسانی مسلمان پیویسه آگه دار بی فرموده دعا ترمان که بناو نشانه چی هیا الدعا و عند الموت طبعا ما باسی وکات دروس نیه انسان دعا بکه بو اوی که خوا بیمرینه كفرموديك لبخاري مسلمة هاتوا أفرمي يشك للتابعين أفرمي يشون بولاي خباب كري أرد وقد اكتوى سبعا خباب رزاي خواهي لبيشك لو صحاباني كزو مسلمان بون ولا بيناوي مسلمان بونو دين داري وإيمان وعقيدة كيا زور أزيت وآزاري عند مشركة كاني مكة جاء أفرمي حوجار داخ كرابو داخ كردنكا أكلين داخ كردني وقت شارة سربا كاري نبي إشكري أو داخ كردنبيكا سيدو غوركي الله سيدو غوركا مشريبو جاري وابو آغريا كدو امي خستساري تاوكو با پشتي من آغريا كبشكوي آغريا كجايا خواه پنامان جاي فرمو لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بي اي فرمو اقل لبرو نبي في غمر عليه الصلاة والسلام نهي كردو مسلمان بلي خواه بمبرم خواه بمكوزي خواه لناوم بري امانا شرعينين ام صحابي في غمر عليه الصلاة والسلام ام خبابي كرئة الدنيا ناراحتي بينيو أفرمي بس لبروي بيغمر عليه الصلاة والسلام فرميتي ملم بمرم قتنا علم بمرم زوريش نارا حدبو أفرمي أم أكري أم حوت جار كاوي كردنا داخ كردنا بونا خوشي بو بيلا جي عملياتي سوك شمري حوت عملياتي قرسي بو كرازي جيقلوي كابو خوي بيشتر شن عزيز دراوة لبروي إنساني مسلمان قيشت هر درجيك لنارا حتي كطبيعة دنيا واية دنيا بريتي لخوشي ولنا خوشي وزور جاريش نارا حتي كان زياترن متایبتین دجار خوی پرودگار مسلمان یک بسرکات و یا توشی بلای چکه به انسان و دیای قسکانی به قسی خراب نکا و دعای مردن لخوما نکین بری زکادم پیغمبر خو علی صلی الله و سلم فرمی هر زور ناراحت و ناچار بم لن خو اگر مردنم خیته اب مری جاری چتر اگر رتو بو دعوات النبی صلی الله و سلم لباب دو صون و یک فرمودیش صو هشت او هشت جاری چتر دین و خدمت کومل یک دعای تایبتی پیغمبر علی صلی الله و سلام ک فرمودیش صو هشت او هشت أفرمي أبو موسى أشعري أفرمي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام زور جار أم دعايك كفرموديش صحيح لبخاري مسلمات وفرمي ربي اغفر لي خطيئتي وجهلي فروردقار لا هلو نزاني كانم خوشبا يعني هر تاواني كبوي هلو يابوي نزاني وكردوما وإسرافي في أمري كله خواه لزياد الرميم لهمو كارو بارك ما خوشبا لا هشتكا تيم براند به إسراف جاري وايا لقسيع جاري وايا لنوسيناي جاري وايا لبكارناني شتيكا كإسفادي بو دنيا وقيامتني فرمتي خواه لويشم خوشبا وما أنت أعلم به مني فروردقار هشتيكا تو إزاني ومننا إزارم تاوانيكا كردومو في إنسان زور جار تاوانيكا وبيرينا أمني پروردگار لیم خوش با اللهم اغفر لی خطئی کله خواه لهرچی گناه و تاوان و هلم هی خوش بی و عمدی و جهلی و هزل لو تاوانانی که با انخص کردوما اوی بنزانی کردوما اوی بسعبتو وکو خسی خوش کرد بیتی و تاوان بی و کلو ذالک عندی هر تاوانی که من کردوما خوات و لیم خوش بی یا رب العالمین اللهم اغفر لی ما قدمت و ما اخرت خواه لو تاوانانی پیشوتر اوی که دواتر کردوما طبعا ما نبي غمر عليه الصلاة والسلام وكتن بو ايه ميتي ويفير بي كبردوام دواب كي خوالت خوش بي وكو زور جار بازم كرو بر رزا كانم قورترين دعا بو انسان يبلي خواليم خوش بي او قورترين دعا بو امهمو لي خوش بوني بي غمر عليه الصلاة والسلام ليك دعا كاتشن جار فرميتي وما أسررت وما أعلنت خوالوي بأشكرا كردوم لوي بنيهني كردوم لهمي خوش با انت المقدم وانت المؤخر تو كسبتي بيشيكي كسبتي ودعاي خي يا كسبتي برو شاكي بي كسبتي برو خرابي بي وانت على كل شيء قدير ببي اقومان پر وردگار تو نسرها مشتيك توانا داري وبتواناي فرمودي دعا ترمان فرمودي شصو هشتاونو ايش يشتر لدعا كاني پیغمبر عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي هر فرمودكي ترى بالروايات تر كاو وكوتري بوجي عوازي متنو بوهنديك وردكاري ترى همان دعايا كاو كتم دعايا ويك إنساني مسلمان واي فروردقار لي خوش به وفرمودي شصونا ود كا يشك لفرمودة زور تايبتا كان أن فرمودي أكينا ختام أموان يمان أن فرمودي شبو ما نجيترو إمامي صنابحي لمعاذ كر جبلو أم صنابحي ويناوي موت أم صنابحي خلق يمانا لسردمي پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم جیاو الله یتر دیار لکوتای تمنی پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم مسلمان بوله سبحان الله چنجر خمانه پیچا بچین بو مدینه چکه بینی یمن و مدینه دوره چنجر لیمن خمان پیچا بو بچین بو مدینه خمان حاضر خمان ساز کرد هر دعا معنا خص دعا معنا خص تا کاتی کاتی نه مدینه چن پنج روزه پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم مردو بو پنج روزه شته چن لده سو کپی او تری صحبت واتابون بصحابه لبرولين انسان اگر كارشي قولو قرنقد بوريكوت كم ترخميمك جاء امام صنابحي بو بقول تابعين افرمي معاذي كري جبل بو يجرامو كامت جولك العلمي حديثة بيوتري مسلسل اخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك قال اني احبك لو خلات دياري افرمي بيغمر عليه صلى الله عليه وسلم دسي قرتمو وتي يا معاذ اتمنى من التربية زور قرنقا لكاتي اوی که اتیو کسیک فریشته چی تعبت که حرکه چی تعبتی جوانی لگلا عکی کامل جیانی پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم زور بو استش لبواری تربیه و تنمیه و آنها زور بعث کرده فرمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستی گرفت موتی معاذ منش تم لبیک حامل خدمت لبیک یعنی لخدمت هم با قربانت بم دل صوستم خوشم اوی کلمه لبیک سبحان الله لبای و لبی لقاموس هتما شایک امن دم معنایه هرچی معنای جوان هی بو ولام دانو بشه همی تیعیتی بو اکراو تا دروش می حج و عمریش که صحابه زور جربو پیغمبریان بکاری ناو پیغمبر علیه السلام فرمی اینی احبوک فرمی معاذ بدل نیایو من توام خوش هی زور مهمه لگل طلب و قطع بکان تا او اقصه که استش زور بی ماموسا نازانه دو قصه خوش لگل طلب کانیم او پیغمبر علیه السلام ماموسا بو قلتو انا والله احبوک اي پیغمبر عليه الصلاه والسلام منيش بدلني اي وقسم بخواتهم خوش قال الا اعلمك كلمات تقولها في دبر كل صلاتك فرمي چنوشيك تبيبلم چن رستيك چن كلميك تبيبلم لباش همونيجيك بيخويني قلت نعم پیغمبر عليه الصلاه والسلام فرمي ام دعاي بخنا اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك خويا يا رمتين بدي أعيني يعني عانوها وكاريو يارمتي خوايا تو خوتي يارمتي مدي على ذكرك لسر ذكر يادتو وشكرك لسر سباس كدنيتو وحسن عبادتك لسر عبادتي جوانيتو إن جاء آية أم دعايا لبيش سلام أو تليا لدعي سلام دوبو چون معنه دوبوري صلاة لكو مالي فرمودي زورة كلمي دوبوري صلوات بكارها توا لاي زور بي زانا كان دوبوري صلاة بريتيا لدعي سلام دانو دعي سلام دانو بو چون كلا حديثي ترى فرمي من قرأ آيات الكرسي دوبر كل صلوات اخذ آيات الكرسي لبيش سلامان آخر يعني وانيا هر كسي سيوسي سبحان الله سيوسي الحمد لله سيوسي الله أكبر يكجا لا إله إلا الله بكا دوبر الصلوات كواتان رأي زورينا لسلوية أما لدواي السلام دانو أخوان ري طبعا دواي سلام دانو نيجي بياني مغرب دجار لي لا إله إلا الله دولا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير إن جاء سي استغفارك إن جاء أم دعايا هر دعايا جيتر فاشو بيش قرنية بلام لا سيفر زكيت را كسلام دا سنة سيجا بلي استغفر الله استغفر الله استغفر الله إن جاء الله ما أنت السلام ومنك السلام إن جاء أم دعاية بخير بعد ذلك اشتدا زانات ريش بيان واي أم دعاية لبيه السلام أخواني هر دو شيء أتواني لهر دو شعبي أخواني هر دو بوشونا كطواء ودروستا أتواني لبيه سلام دعنا بيخواني اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تنك لكاتي كتعي عبادتا عادة دعاء قبولة ويزور جار خواي پرودگار القرآن بيروز أوري إنما أنا نكاكا فرمي لدواي نيوجا كان لدواي حج لدواي روجو دعابك تنكا شكا لو شوناني دعاء تايا قبول أخواي پرودگار دعاء كان من قبول كاو عاقبة خير من كاو هدايات من بدا كالي شاكو شاكا كالي بين دور بين الأخراف وقناه تاوان خواي هرشيك من كردو وتولى شاكا لماني قبول كيا رب العالمين خواي لتبارو لبرخاتري قولي خود لبرخاتري اسمي عظمت لبرخاتنا وجوانا بيروزا كانت الرب دومان خوش بداها تومان بخير بجر يا رب العالمين شاك كان مالي قبول كهدايات مام بدي يارمتي مام دي هاوكاري مام كيلا سر عبادته بندات الراشد رزبته استقامته بردوامي مام بيم بخشي خلاص وصواب مام بيم بخشي يا رب العالمين قاي برود قاربة هاي بلا دايكو باوك مان خوش بيلا مام مستوك السكار ودو صاحباب مان اواني داوي دعاي خيرا لكردوين اواني جوان لدنك مان اواني هاوكاري ودنقاكن اواني حقو مان فيان لسر مان اوان شاكي كان لقى الله كردوين خو ألا همو مان خوش بي لأمو لسر جم مسلمانان دين خير ومال وكرامة مسلمان فارزنا راحتي لسر مسلمان هالقري يا رب العالمين هر مسلمان لمسه زعلنا راحتي يا اخو ادرجا خير اللي بكيتو يا رب العالمين او ان خوش شفاي بو بنيري ودلينا خوش ضلي خوش قرزاله قرزي بو دفعكي او يهرني يا زوما بس خير لدلاتي بو اجابك يا رب العالمين مالا كان مان بركي لخير وبركات ولات مان بفارز الى همو اجاونا راحتي كشتو كشتارك يا رب العالمين بريك إلى خير وبركة هل كشاك لقل أمي لتمسلمان يا أخوة شاكي بوبكر كسخراب هدايتي بدي أقر علي دايتني أخوة لشريب مام بارز يا رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: رادوين محراب دنجيك بوبان قوازي بحيامي إسلامي

0: درود و سلام بۆ سەرگیانی پاکی پێشاوی مرۆڤایەتی محەممەد سەڵا الله عەلەیهی وەسەلەم بۆ سەریار و یاوەرانی و شون کەوتوانی تا ڕۆژی دوای ئەزیزان و بەڕێزان ئەسەلامو عەلەیکوم ورەحمەت الله وبەرەکاتوه لە خزمەتی ئەوەی بەڕێزاین بۆ پێشکەشکردنی ئەڵقەیەکی نوێ لە بەرنامەکەتان بەرنامەی کلیلەکانی ڕزگار بوون بەڕێزان ئێمە کۆمەڵێک کلیلمان هەیە ئەتوانین ئەو دەرگایانی کەوا بەسەر خۆمانە زۆرجار دائخرین بەهۆی تاوانەکانمانەوە بەهۆی او هلانی که روزانه ای کینو و دسی پارانه و لالانه و بخوای گوره برزو ناکین یان لوانه بدین لدرگای کسانی که کبو چا کردنی که شکن من و داوا کردنی یارمتیو کومکی لهنده کس که لوانه جی خوی نگرید بوی باشترین درگای که ایملی بدین درگای خوای گوره باشترین کاتیک کمروف توشی نخوشی و نارحتی و تاقی کرنوی که قرص بید دستی پارانو بخوای گوره برزو بکد. بگو من ذکرکان پایی که گرنگیان هیل دین و یکی که لحوکارکانی نزیک بونوی مروف لخوای گوره. تا خوای گوره لقرآن فرمیم بسم الله الرحمن الرحیم انا بذکر الله تطمئن القلوب آیا با یادی خوای گوره آیا با ذکرو یادی خوای گوره دلکان آرام نگرن که اتبوی ایمش همیشه دور بین لا ناراحتی دور بین لام قلقی دور بین لام او ناراحت یعنی کوا توشی مروف ابی لدرنجامی جیان کردن منو و درنجامی او هلانی زور جا توش من ابیت و بو اوی همیشه آسوده بین و بختور بین پیوستکات امام یک یک لو ذکرانا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لزور شونده آماجی پی کردوا و داوی لا صحابه کان کردوا بیلن اویش ام ذکریم لا حول ولا قوته إلا بالله. ام ذكر معناي كي گوري هيا كبراستي ايمان بهز دكات ويقين من بهز دكات وبيوندي بند بخواي گوري وزياد دكات امام علي بيناسي كي زورجواني هيا بو ام ذكر افرمي لا نملك مع الله شيئا ولا نملك من دونه ولا نملك إلا ما ملكنا واتا هيچ توانايك من نيا ببي يرمتي خوا هيچ كسيك من نيا جغل خوا و هیچ کسیک من نیه هاوشانی خوا. خوا خوانی هموش تیکا. خوای گوره خوانی هموش تکانو اوانه نبید که خوای گوره پیمانی بخشیو. ابید لقلائی دلمانو ایمی باوردار باور من هبه که همو جوله اک من، همو هناسه اک من، همو حرکه اک من هموی بدستی خوای گوره. ابو هریره رضا و رحمتی خوای گوره لسر بید که افرمید أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة أفرمو دي إمام أحمد روايتي كدوا أبو هريرة رضا ورحمة إخوة قبري لسربت أفرمي بيغمري إخوة صلى الله عليه وسلم بيماني فرمو أكثرو واتا زياد أم ذكر بكن زياد بيلينوا ببردوامي بيلينوا أويش لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة كيكيكا لغنجينكاني بهشت اگر امانوية غنجينيك لغنجينكاني بهشت من دست كوية خزينيك لخزينكاني بهشت من دست كوية روجانا بيكين ببرنامي خومان ببردوامي ام ذكر بلين كإمام هيچ تواناو دصالاتك من نية هيچ هيزك من نية تنها خوای گوره نبید که واتا خوای گوره خواهنشتکانه که تی که توشی ناراحتیه که بین که تی که توشی بطاقتیه که بین که تی که توشی دلتنگیه که بین پنا برین بو ام دعایا و کارکانی خو من تسلیمی خوای گوره بکین اما او پاری تسلیم بونه اما او پاری معنی بندیتی بونی مروف و که تی که مروف هیچ توانای کی نیا هیچ دسالاتی کی نیا و هیچ هیزی کی نیا ابه پشتی به هیزی خوای گوره بو هیزی خوای گوره ببسته و ابه همو کارکان بگرین تو بخوای گوره که واتم که تی که توشی خمه که بین توشی ناراحتی که بین ببردوامي ام ذكر بلين چون که يكيكا لكن زكاني و خزينكاني بهشت و ابي ذر غفاري رضا و رحمتي خواي قوري لسر بيت اياريتو لبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم افرمي امرني خليلي بسبعين واتا خواي قوري امري بيكدون بحوت شد امرني بحب المساكين والدنو منهم وامرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحمة وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. أفرمودي إمام أحمد رواياتي كردوا. طبعا باسي حوتشتكا في غمري خاص صلى الله عليه وسلم كخوي قبر أمري بيم كردوا كمن مساكين مخوش بيا هجاران مخوش بيا وخوي قبر أمري بيكردوم كواسيلي رحم بجي بينم وأمري بيكردوم يعني سيلي رحم بجي بينم أقر أيوش هرنيات من بيوندي بردوام كم وأمري بيكردوم كبرسيار نكم لشتي خلقي تداخلي إشي خلقي نكم وأمري بيكردوم قصي حق بكم لهموجيك أقر قصة كانش أقر طالبي أقر كسك بدلين بيتو بقولي حق بلي لشوني خويا ولا بيناو قصي حقو لبيناو راستيا للوميلو مكران نترسين وأمري بيكردوم كزور أم ذكر بخينم لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش يكيك لوغن جنانيك لجير عرش خواهي قبروية فرمو دي إمامي أحمد رواياتي كردو. أما أقر إيما سيري أو بشي أخيري بكين كبي غمري خواه صلى الله عليه وسلم أمرني يعني خواهي قبرو أمري بي كردوم كببردوامي أم ذكر بليم و بيكم با وردي روجاني خوم بو أوي بتوانم إيمش لا جياني روجانا مانا هاوشيوي هاولاني پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم كراهات بون لسر ام ذكرانا وجيانيان براسي جاني كي زور آسودو بختور بون گرچي لواني لروي مادياتوا زورشتيان كم بو بيت بلام لروي آسودو بونوا لروي ايمانوا لروي كردوي چاكوا لروي جوان لا او آياتان ابو كا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم امني پیانا كر بهرشتك يعني كاتيكا جوان لا آيات ابو يعني ورده ورده وهواش هواش تطبيق يعني كت كواتا اوان لروي درونية ولروي اتوانين بلين ايمانية وزور بليان برزبو چونك جورايالي خواي قورو جورايالي فرمودكاني پیغمري خوابون صلى الله عليه وسلم امجبو بوماي رزقار بونيان امجبو بوماي سرفراز بونيان هرم خالا نجبو بوهي اوكا براسي وكو استريكي قشاوايا ناويان كبا بردوامي باسيان اكريو ناويان اهندريت كواتا اگر ايمش امانيويد لجياني روجاني خماندا توشي حرشتيك بوين بقرينو بو قرآن بقرينو بو فرمودكاني پیغمري خواه صلى الله عليه وسلم اوكي شو گرفتاني كوا همانا اگر ایمه بگرینو با قرآن، بگرینو با فرمودکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چار سر و حلیتی آیا بلام ایمه زور جار نادین لو درگاینا و چار سرکان نادو زینو چون که خومن بحالا لوانی کلی لکمان گرد بیو نتوانین او درگاینا بکینو لسر خومن و ابو هریره لفرموده کی تره افرمید ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال الا اعلمك او الا ادلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله فيقول الله أسلم عبدي واستسلم. أبو هريرة رضي الله عنه خواي قوري لسربيت أفرمي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم بي فرموم أوا بيت بليم يان دس نشاني بكم بوت وشارزاب بيت لوتني كلميك كبراستي لجير عشي خواي قبري ويا ويكيك لغنجينا كان وخزينا كان اجوتني ام ذكريا بوي خواي قبري عليه اسلم عبدي عبدكم خوي تسليمي من كرت واستسلم واتهمو كارو باركاني تسليمي خواي قبري كرت بوي امامي نووي رضا ورحمتي خواي قبري لسر بيت لبيناسي ام ذكر جوانيا افرمي هي كلمة الاستسلامي كلميك وشيك وشي تسليم بونا بخواي قورا تو همو كارو باركان الروجانة تسليمي كيكي تسليمي خواي قوراكي والتوفيض وإن العبد لا يملك من أمره شيئا چونك هيچ بندك توانايني اگر خواي قورا هزو توانايني داتيت كواتا كاتي كتوشي شتيك بين وتوشي نارحتيك بين وتوشي هرشتيك بين او بيوستكات إمام همو شتاكان من بقرينينو بخواي قورا وليس له حيلة في دفع الشر حيث ناتواني يعني اشتكوا قرارة شد بيت ولا قوة في جلب الخير، نشر كتوشت أبي ونخير كتوشت أبي إلا بإرادة الله تعالى، إلا بإرادة وبيستي خواي قوريه. كواتك توششتك أبين أبي إما وكو بندك تسليمي خواي قوري ببين، وأو الذكرى ببردوامي بكين، وهمو كارو باركان من تسليمي خواي قوري بكين، چونك خواي قوري عبدكاني خوي تاقي أكاتوا، وخواي قوري بيوي خيرك توشي من ببي هر توشم أبيت، وأقر قرار بي من توشي كيشيك ببم و تقديري من وابي توشي او كيشي يعني توشي او ابتلاء يببم او توشم ابي كواتا او خواي قوريه هموشتا كان بويستو بإرادة خواي قوريه. برزان يكيك لا ثوابي يعني تشاكي ام موتني ام ذكريه چن خالق باسكم يكيك لوانا إنها كنز من كنوز الجنة، يكيك لغنجنا كاني بهشت، وخالقك إنها باب من أبواب الجنة، يكيك لدرقا كاني بهشت قد تدخل منه إذا أكثرت منها. مع ذكر جبر رضا ورحمة أخوة جبريل سربيد أفرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على باب من أبواب الجنة. في غمر أخوة معاذ ألي آية بيشان بدم درقايق لدرقاكاني بهشت، قال وما هو يا رسول الله؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. كإمامي طبراني أفرمي رواية كردوة. أما بلغيل سروي كاتيك إيما بما نوي أم ذكر زور بكين بيتا برنامج جيان من براستي درقايك لدرقاكاني بهش لسرخو من أكينوا. بويا عبدالله كوري عمرو بن عاص أفرميت الرزاي خواي قوريان لسر بيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الأرض أحد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه الترمذي. أفرمي هركسي لسرزبي أم ذكر بخيني لا حول ولا قوة إلا بالله خواي قورا لتاوانا كاني خوش بي أقر تاوانا كاني شي بقد كفي دريابي. كان فرمودي إمامي ترمذي روايتي كردوا. ويكي كيتر لا أو خالاني كا جرينجا وخيري كي زور قوري تدايا ببي فرمودي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم هركسيك أما بخوينيت ام ذکر بخوینید خوای گورا در خرمایک لبهشتا بوی اچینید. یعنی چونالی حد باوتنی ذکریک تو خیرک بو خود انوسیتو و ابی با خاون کو ملی چاکی باشو نبراولا قیامتا. کواتا برزان هرکاتیک توشی خمیک بوین، هرکاتیک توشی خفتیک بوین، هرکاتیک توشی ابتلایک بوین، هرکاتیک هست من کردی ام لوازین، هرکاتیک هست من کردی ام بیدا صلاتین، هرکاتیک هست من کرد لأوپری زلیلیاین ام بم ذکره بدین لدرگاه خواهی گورو بو اوی درگاه اسمان من نسر بکریتوا. چون که پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم لکاتی خمو خفتا ولکاتی نارحتی کانا ولکاتی او کاتانی که انسان پیوستی به وحیا سری بنداتی به خوای گوره نوی بکاتو و همو کارو بارکانی تسلیمی خوای گوره بکات به بردوامی ام ذکری کردوا. آیا بو ایمک لم روشگاری ام رومان دا کچنی نارحتی کان زورن، کیشکان زورن، خمو خفت کان زورن و روشان توشی خمو خفتی جور و جور ابین و ابیسین کواتا پیوستا که لهمو کات زیادر ایمه امید بکینم برنامه جیان من و بیانیان و ایواران و هر کاتیک پیمان کرا بیلین بو اوی او خمو خفتانه لسر دلو درون من لبچت. بوی داوه کرم لخوای گورم و اما لب کات که با بردوامی بتوانین ام ذکر بلین و لما نکانی جوان تی بگین و تسلیمی خوای گوره ببین و هر چی من هیا لحضوری خوای گوریا باسی بکین و بتوانین یکی یک لدرگاکانی بهشت بو خومان بکینوا. عزیزان و برزان بم اندازه هاتی نکو تا القی امجار من تا القی کی که بخوای گورتان اسبرین خواتان نگل
1: خوادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام.